صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد، عن جمعنا صباح الخير الأحبة المستمعين معنا من كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير مستمعينا عن بريميديزم تريزم كاتريم سينكم سيزم سيتم ويتم نفنزون عاصمة حتى الكام معنا مختلف الحلال مجاور عاصمة جمهورية تشاد، كذا نقول لكم صباح الخير. هنا إذاعتكم الإذاعة الوطنية التشادية أحبنا عينما كنتم، لتاني مرة لتالي مرة نقول لكم صباح الخير. بالأخذ لمستمعينا الحاليين قاعدين بيتابعونا في مختلف الولايات بالضبط معنا في داخل الحلال والفرقانة، نقول لكم أهلا بكم عبر موجودكم 94.5 راديو تشاد. خلال الساعة و15 دقيقة نقود سوا عبر برنامجكم الدارجي من الإذاعة الوطنية التشادية بالضبط 75 دقيقة نقدر نعيشوها سوا، نسموكم البلقات الصباحية قانة متنوعة والدعايات، وإذا كان الساعة 7:15 دقيقة تلقوا النشرة الصباحية مع زميلي أبكر حسن بخاري. لكن نذكر المستمعين مع فرقة ديناميكية حديدية تخدمكم وحية تشيل المسؤولية خلال 75 دقيقة معكم خطوة بعد خطوة. بعد ما تابتوا واستمتعتوا مع زميل باللغة الفرنسية والباريس وكمان نجلوم بيتوبا، هو خلاص قادر وخلنا المايك أننا كمان نعيشوا معكم في سفينة الصباحية. الكان جماعتنا معكم في موجة 94.5 الراديو تشاد. لكن يخدمنا ويخدمكم قدام الألاف البطن أمام الكونسل المهندس أجدي روكوبير. أما في متابعة الزميل دوبلوم تولوم غايوز هو كمان معنا، وأكيد يجيكم بعد كذلك هو بس يشيل القيادة. ومحدثكم معاكم أول مايك جلال حسين يحيى دكتور عن بيرسون. لذا من جديد نقول لكم أهلا بكم، صباحكم خير، الصباح مليان بالحنان والازدحار لكل المسلمين اللي حاليا قاعدين بيتابعونا. نرجع نختار أو نسميكم أول فاصل قناة اللي كان اختارنا لكم عيوم، بعد الفاصل كمان طوالي نرجع ونقول لكم بلقاتنا الصباحية.

مستمعينا الاعزاء الوطنيه التشاديه، 7:07 دقيقه في داخل الاستديو حنا الراديو تشاد، اليكم البلاغات الصباحيه. الإدارة العامة المتابعة للوزارة عند إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة زينب بيري عبد الله، هي دي عند نقا في كارتي تكرا سيكشن 3 إلو 70 لو 11 تمشي بأوراقها في الإدارة العامة بكونه نقا عند دي عند مشكلة وتعتبر البلاغ ده ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد موسى ميكيال حمدان، هو دا عند نقا في كارتي جينيبور سيكشن دي إلو 114 يمشي بأوراقه في الإدارة بكونه النقا انت دي عند مشكلة ويعتبر البلاغ دا ليا ككونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد بشر، هو دا عند نقا في كارتي أرد الساكن سيكشن 1 إلو 111 لو 15 يمشي بأوراقه في الإدارة بكونه النقا انت دي عند مشكلة ويعتبر البلاغ دا ليا ككونفيكاسيون. و دائما نتابع بالبلاغات هنت الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن، تطلب من السيد هو علي عثمان، هي دي عند نقا في كارتي مشاقة والسيد شريف سنوسي زكريا، هو دا كذلك عند نقا في كارتي مشاقة. السيدة هو دي يعني نقاتا كمان يعني لو 3 في سيكشن 1 إلو 171، والسيد شريف سنوسي هو دا كمان يعني نقاتا يعني لو 14 سيكشن دي إلو 171 يمشي بأوراقهم بكونه النقاط انتم دول عند مشاكل ويعتبروا البلاغ دا ليهم ككونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد إبراهيم جبرين، هو دا عند نقا

0: الإدارة العامة المتابعة للوزارة لإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كان نطر لكم أسمائهم دول يمشوا بأوراقهم في الإدارة بيكونوا على النقاط، وأنتم دول عندها مشاكل. وهم كمان منهم زينب عربي الجوني والسيدة آدم إبراهيم آدم، السيدة زينب إبراهيم عفوا زينب عربي الجوني سيكشن 3 إلو 358 لو 10، والسيدة آدم إبراهيم آدم عند نجا كذلك في الدينو سيكشن 3 إلو 358 لو 12 يمشي بأوراقهم في الإدارة بيكونوا النقاط، انتم دول عندها مشاكل. نرجع نسميكم الدعايات، بعد الدعايات كمان تسمو النشرة، بعد النشرة لو كان بلغتنا المفضلة نقول لكم عبر البرنامج الصباحي من إذاتكم راديو تشاد.
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكاية لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل.
2: من إنجلترا إلى تشاد، شيء جديد في نجمينا، الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية. دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027. المعهد بيقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية، وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. مجالات التدريب: علم الحاسوب، الأمن السيبراني، تطوير مواقع الويب، علم البيانات، التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية. مستويات التدريب: شهادة الدراسات المهنية بيب، شهادة فنية بيتي، الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي، وكمان في فرص آخرة بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال. وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC، أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13. الأماكن محددة.
3: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم من ماء وصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعي الإذاعة الوطنية الأكادية، أهلا بكم لتاني مرة الساعة 7:15 دقيقة في داخل سيو 3. إليكم النشرة الصباحية مع زميلي أبكر حسن بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل جلال يا حسين. صباح الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار إن اليوم 9 ربيع الأول 1448 هجرية، ونبدأ بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير علامي علينا سوى اجتماع أمس دور بخصوص الأمن الغذائي والأمن الصحي. الوزير عن الإنتاج والتصنيع الزراعي كده فعلا ورافق عدد من الفنيين فاتوا أشافوا الخول الزراعية في مدينة بونكور. الوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أيضا فات في منطقة إن ندي صباح وزار المهلات التابعة لوزارته. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديل أناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزير الأول كبير الحكومة السفير علامي علينا سوى ملمة كبيرة بحضور الوزير هند الأمر الاجتماعي والشؤون الإنسانية زهرة محمد إيسا وأمينة الدولة في الصحة العامة دكتورة مبيدي جيدي كانجي فرانسين. الوزير الأول كبير الحكومة السفير علامي علينا كلم بالأمن الغذائي والأمن الصحي عن المواد الغذائية، كشفوا الودي عن أمن الغذائي وخيموا الحملة الزراعية للموسم الحالي 2026-2027 لأن السنة الأمطار ناقصة والخريف ما ماشي بالصورة المطلوبة في كثير من المناطق هنا بلدنا تشاد، ونقصان الأمطار كمان عندها تأثير سلبي في الإنتاج الزراعي هنا السنة. الوزير الأول كبير الحكومة قال لابد يشد الهيل ويواجه كل الأزمات انت الأمن الغذائي، وناقش أيضا جانبا الأمن الصحي للمواد الغذائية اللي بيستهلكوها خاصة الألميه التنقي والمشروبات الآخرة. الوزير الأول قال الحكومة حمها الوحيد رفاهية عن المواطنين وتوفر الأمن الغذائي والصحي المرتبط بالغذاء والمواد الغذائية المصنوعة. وقال الحكومة حمها 3 محاور أساسية اللي بيكلموا في جودة المواد الغذائية المصنوعة اللي بيستهلكوها، والثلاثة كمان هما الوقاية والمراقبة وشيلان العقوبات كان في مخالفات. وقال استهلاك الألمي المؤلب وما صالح للشرب بيزيد في انتشار الأمراض مثل الكوليرا الزهر. أخيرا الوزيرة انت الأمر الاجتماعي والتضامن الوطني والشؤون الإنسانية زهرة محمد إيسا قالت الهيئة انت الأنزاء التابعة لوزارتها عندها مخازن انت المواد الغذائية الأساسية وبتتعاون صحيا وبشكل دوري بتتعاون صحيا وبشكل دوري مع المركز هنا مراقبة إن جوده انت المواد الغذائية. أمينة الدولة في الصحة العامة دكتورة مبيدي جي تيكنجي فرانسين قالت وزارة الصحة قاعدة تقدم يد بيد مع الجهة انت الشرطة الصحية اللي بتراقب كل المواد الغذائية اللي بيستهلكوها وبيبيعوها في الأسواق. فيما يخص مرض الكوليرا أمينة الدولة قالت حاليا كي هم انشالوا كل التدابير اللازمة. وفي الختام الوزير الأول كبير الحكومة السفير علامي علينا ناشط المسائل عن الأمن الغذائي والأمن الصحي خلي يربطوا سلوبهم ويشاركوا الجميع من أجل رفاهية هنت المجتمع التشادي. الوزير عن الإنتاج الزراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي كده بالا ورافق عدد من الفنيين المسؤولين في الوزارة فاتوا في الهقول الزراعية في قرية دابات جنوب لمدينة بونغور وشافوا كمان هناك كيف الانتاج الزراعي ماشي بصورة الكيفية اللي هم يقدروا يشولوا الاستراتيجيات آخر. الوزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم أوت الطيب والوفد المرافقة هم كان فاتوا في منطقة أنا إندي سبا وزاروا الحزيرة البيترية والحزيرة تطئيم المواشي القادية في دواهي مدينة أمجرس ومعهم المندوب الأمن الحكومة لدى ولاية إندي سبا جنرال مغرنغورومتي إلي ويتوجهوا للحزيرة الأخيرة هن تربية الدواجن القادية بتمويل منظمة الهجرة الدولية. في خلال الزيارة الوزير سيمي شري مفصل عن المشروع والصعوبات اللي بواجهوها وزاروا أيضا محل السلخان القايد في دواهي مدينة أمجرس والمشروع ده كل كذلك مولتها منظمة الهجرة الدولية وشافوا كل المكانات انت السلخان وفاتوا في المركز الإداري أنا كارياري عند مركز بيتري تابي لوزارة انت الثروة الحيوانية وقايد في الحدود مع دولة السودان وسوى هناك اجتماع أمدة على مدينة كارياري والمسائل المحليين وشرحوا كل الصعوبات القادين بواجهوها من جانب دعم قطاع الثروة الحيوانية في المنطقة ومهتتهم الأخيرة كمان مدينة بهاي هناك كمان الوزير عبد الرحيم أو الطيب والوفد المرافقة زاروا سوق المواشي وسمعوا كلام من كل الجوانب وأيضا من المشروع القايد بمولة مشروع دعم الراي بساهل برابس ويتجولوا في السوق عن المواشي وشافوا كل الحاصل وإرفوا الشيء الناقص ولا بيحتاجوا ليه. الوزارة هنت الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا عن الحرب نظمت حفلة هن مراسم تنصيب المدير العام الجديد للمتحف الوطني للجيوش الأميت الجنرال شنان إساخ الشيخ ونائبة رماجي أليناج دينغار رأس المناسبة وزير الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا عن الحرب الجنرال إساخ مالوا جاموس بحضور عدد كبير من المسائل عن المؤسسات العسكرية وضباط عن الجيش. الوسيط عن الجمهورية السفير صالح كبزابوس وملما هن فكر ومشاورات مع المسائل مع المسؤولين السياسيين العسكريين السابقين واللقاء كمان عشان يساهموا كلهم كي في بناء هنا بلدنا تشات هيدرو في المقابلة كثير من المدراء والمستشارين وجمع كبير من المأزومين زميلة أزا لألومة والتفاصيل.
2: وسيط عن الجمهورية السفير صالح كبزابو كان سوى ملمة كبيرة مع المسؤولين السياسيين والعسكريين والملمة دي الهدف منها عشان يقووا السلام والمصالحة الوطنية ويساهموا في بناء هنجات. الملمة دي سووها بعد 4 سنوات من الاتفاقية هنت الدوحة للسلام والهدف الأساسي من الملمة دي عشان يقيموا النقاط هنت الاتفاقيات ويقووا الثقة ويخدموا عشان يزودوا السلام والمصالحة الوطنية ويقووا الديمقراطية. وقت ما شال الكلام وسيطنا الجمهورية السفير صالح كبزابو قدام السياسيين والعسكريين قال الملمة دي بالحين يا مهمة في جيبان هن العافي. صالح كبزابو زاد في كلامه وقال الوساطة هنت الجمهورية قاعدة تخدم عشان تقوي الدرب هن الديمقراطية والمصالحة الوطنية وده عشان يطبقوا كل الاتفاقيات القاعدة في الأوراق ويحولوها للشيء بخدم الاستقرار والتنمية. صالح كبزابو قال عدل للفكر هنا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو القايد بخدم عشان يلم إيال هنا تشات ودايما إيده مفتوحة للسلام. كل المسؤولين السياسيين والعسكريين وقت ما شالوا الكلام قدام هنا وسيط الجمهورية طلبوا وقالوا خلي الحكومة تنفذ لهم بنوتنا الاتفاقية هنت السلام هن الدوحة، وقالوا هم مستعدين عشان يخدموا ويشاركوا في جيبان هن العافية اللي هو بس مفتاح هن التنمية لبلدنا تشاد. البوليتيكو مينيتير كان شكروا رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في الشيء السمح القائد بيسويه، ودائما بمد إيده للسلام، ودوروا من وسيط الجمهورية قالوا خليه يوصل كلامهم ده لرئيس الدولة. وفي الختام وسيط الجمهورية السفير صالح كبزابو قال خليه يسوي لجنة مكونة من كافة الناس الموقعين في الاتفاقيات هنت السلام عشان يتابعوا ويقيموا ويعرفوا وين وصلت الاتفاقيات.
1: تعزيز العلاقات التاريخية اللي بتربط بلدنا تشاد ونيجيريا، الحاكم هنا إقليم مايوبي هنا نيجيريا وهو بس رئيس منتدى هنا حوض بحيرة تشاد ماي مال بوني، والوفد المرافقة وصلوا في مدينة بول هادرين ولاية البحيرة، وأيضا كلموا مع المسائل كمان في تعزيز التعاون المشترك في المجال الإنسانية والأمنية والتنمية. المندوبية الأمة للحكومة لدى بلدية أنجمينا نظمت ملمة مع المسائل الاجتماعيين والرجال الدين والتخليديين عشان يوقوا الشعب في الخطورة إن مرض الكوليرا الظهر أخيرا في العاصمة أنجمينا. زميل تجاني سرامات والتفاصيل.
3: المرض الكوليرا من الأمراض الخطيرة وتقتل الإنسان، عشان ده واجب كلنا نقوى الجهود ونحارب المرض الكوليرا في كل تراب أنا بلدنا تشاد. عشان ده المندوبية العامة انت الحكومة في العاصمة انجمينا ننظم ملمة، وده بالمعاونة مع وزارة الصحة العامة والشركاء هنا تشاد كيف يسووا التوئية، وده بقوموا فوق الديليجيات دي كارتيه رجال الدين، وده أكيد بيساعدوا في قوين الوقاية من المرض الكوليرا الحسة انتشر بكثرة في العاصمة انجمينا. المناسبة دي سمحت للمنظمة الصحة العالمية الممثلة الدكتورة بلانشا آنيا شكرت الجهود اللي قاعدة تقوم فوق الحكومة التشادية من أجل محاربة المرض الكوليرا في العاصمة انجمينا وبعض المدن هنتشاد، عشان الحكومة وفرت بعض من الدواء وقامت بالتوئية هن السكان خليه يهتموا بالنظافة، عشان النظافة تحارب المرض الكوليرا. المرض قاعد بيزيد عشان في كثافة سكانية عالية في انجمينا، وده بسبب انتشار هن المرض بين المواطنين، وقالت هم عندهم التجارب أن الدول العالم ما ممكن بيسيطروا للمرض أن الكوليرا بشكل دائم بدون مشاركة أن كل الناس. بعد شالت الكلام الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة الدكتورة تورالتا نوجوتولوم جوزيفين كلمت بالخطورة أن مرض الكوليرا القائد بنتشر بصورة سريعة داخل الأسرة في مختلف الكارتيه الأسواق المدارس وبكانات عامة، عشان ده واجب كلنا سوا نقوم ونحارب المرض الكوليرا ونمرقو مرة واحد من بلدنا تشاد. وكمان كلمت الجوفرنيرة هنا مدينة انجمينا السيدة أمينة كوديانا، قالت المندوبية ووزارة الصحة العامة والشركاء شالوا النية عشان بسووا التوئية للمسائل عن الكارتيه ورجال الدين والشباب وحتى المنظمات انت المجتمع المدني، هم ما ناس بس استفيدوا من الحملات لكن هم جزء أساسي وشركاء حقيقيين بقوموا بالتوئية وبقوموا المشاركة المحلية في كيف نحارب المرض الكوليرا ونمرقو برا من بلدنا تشاد.
1: آخر خبر، أمين الخزينة هنا الشارع الأوسط قلمي سوغومي نظم مؤتمر صوفي بتألق بالشبكة هنت الهرومية الشنكاتا البيزور القروش البدخل في الدبنجة هنت الدولة في الشارع الأوسط وبخير فوق. من مدينة صار حسن صالح حسن.
4: خلال المؤتمر الصحفي ده الأمين للخزينة عن الشارع الأوسط كلم أولا بالنتيجة عن العملية اللي كان قاموا بها وكشفوا بعض من الأشخاص اللي كان متورطين في تزوير توريد القروش في الخزينة المحلية حين الدولة. دا بعد المراقبة والتحقيق شخصين من العمال عن إدارة التعدين بيولوجية قربوهم وسلموهم لرجال الأمن، والشخصين كان اعترفوا بالعمل اللي كان هم قايمين ديا غروز كان يسجلوها في الدفتر الأصلي ده ما مطابقة مع العدد المسجل في النسخة الغير أصلية. وأكد العميل أن الصندوق قلمي سجوني قال الأموال اللي كان من المفروض كمان تدخل في الصندوق لكن سرقوها هي تقدر 100 مليون فرنك سيفا. ومن حين لقدام يشير إجراءات جديدة عشان يعززوا المراقبة ويؤمنوا كذلك الرئيسيون التوريد والقروش في صندوق الدولة في شهر الأوسط. وأخيرا كذلك الأمين عن الصندوق الإقليمي عن شهر الأوسط كان شكر العمال عن الخزينة ورجال الأمن للجهود اللي كان بذلوها خلال العملية عند التحقيق، وطلب من السكان القاعدين يتعاملوا مع الخزينة عشان يكونوا دائما يخزين ويبينوا كل الأشخاص المجرمين للجهات المختصة. من راديو سار حسن صالح حسن للإنفال الوطنية.
5: سبعة وثلاثين دقيقة في كل الأراضي الوطنية. قبل ما نختم نعيد العناوين: الوزير الأول كبير الحكومة السفير ألامي علينا نظم اجتماع يكلم في الأمن الغذائي والأمن الصحي في بلدنا جد. الوزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كده فعلا ومعاي عدد من الفنيين قاموا بمراقبة هنت الحقول الزراعية في قرية دابا جنوب لمدينة بونغور. الوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم أود طيب والوفد المرافقة فاتوا في إندي منطقة إندي سبا وزاروا كمان المكانات التابعة للوزارة هند الثروة. وفي النشرة سمعت أخبار أخرى دي النشرة إن اليوم تسعة ربيع الأول 1448 هجرية. القراءة لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس شكبي جابرييل. النشرة إن شاء الله تسمعوا بعدين بساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع زميل جلال حسين يحيى. هنا انجمعنا راديو تشات مع السلام مع التحيات قيلو بالآخر.

37 دقيقة في داخل الاستديو راديو تشات. أحبنا أهلا بكم لتاني مرة بعد ما سمعتوا النشرة الصباحية مع زميلي عباكر حسن بقاري. يعني أنا كمان معكم وانتم أنا لقاية 8:15 دقيقة بعد أن نقول باي باي لكل المستمعين الحالين قديم يتابعونا. وبعد النشرة كمان سمعتوا فاصل قناعي الصباحي مع الفنان الراحل الحاج عمد بيكوس. أحبانا من جديد نقول لكم أهلا بكم بعد الفصل طوالي نقول لكم بلاغتنا المفضلة. الإدارة العامة المتابعة للوزارة لإصلاح الأراضي والتمدن والسكن هي كمان تطلب من السيدة زينب إبراهيم القوني عندها نقا في كارتي الدينو سيكسيون 3 إلو 358 لو 10 وعسيت عدم إبراهيم عدم كارتي الدينو عندها نقا سيكسيون 3 إلو 358 لو دوزيام شبع عراغون في الإدارة بيكونوا عنقاتينتم دول عندها مشاكل ويعتبروا البلاغ ده لهم قصة كونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة حواء علي واني دي عندها نقا في كارتي مشاكا سيكسيون دي إلو 171 لو 3 وسيد شريف سنوسي زكريا هو دا عندها نقا في كارتي مشاكا سيكسيون دي إلو 171 لو 4 يمشي بأوراقهم في الإدارة بكونوا النقات انتم دول عندها مشاكل ويعتبروا البلاغ دا لهم قصة كونفيكاسيون. بلما جبرين محمد الإمام هارون إدريس ببلغ لجميع المسلمين والفقرة والقونة ولكل المداهين الداخل والبر عن جات وبر من جات عشان يحضروا في مناسبة إيد مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان بكون أيوم يوم الجمعة في بلتي أم كمبولة إن بلاما محمد جبرين نكرر بلاقة بلاما جبرين محمد الإمام هارون عدريسة ببلغوا لجميع المسلمين والفقرة والقونة والمداهين حنا شات وبر من شات داخل وبر بكونه يكون مناسبة إيد احتفال لذكر مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم البقى اليوم يوم السبت في بلتي أم كومبلا حين بلاما محمد جبرين بلاق حنا فرحة جوجة عبد الرحمن الحاج عبدقين موسى عادم عبد الله عادم بلاما عيسى بشارة جبرين مهاجري لهم الفرحة ببلقوا للرئيس إجال عادم أقي بلاما جبرين سعيد إيسى عادم موسى حارون أقي بابا سعيد محمد عادم حارون عادم الحاج توم الحاج عبد القادر جوكا عبد القادر أحمد ليمان حسيني عمر الحاج عمر حسيني حسن عبد القادر حسن أبكر حسيني الجوني حسيني حارون محمد عبد الله محمد موسى محمد الحاج أنجيني عبد الله حسن إما والجيني والشباب حنا كركما أسلا وعادم أجد موسى آدم حسيني عبد الرحمن مكايلة آدم محمد حسن مومن دينيني وإمت جسير إبراهيم أجد حامد جدة الرئيس غاسر والشباب حنا غاغان غاغاي ومامديه بدري الشيخ غومبو هارون صالح ادم هارون عيسى حسيني عبد الرحمن ام كريس عبد الله افانا انجخيرو عبد الله وهارون حسن في كركم بني سيت حسن سعيد ادم
بورو بيبي جدة يحيى حامد محمد سقير إيسا إما بكر سقير الكونسي جيمي عبد الرحمن صالح دودو في اللبانة الرئيس محمد شنكو دنا إيسا عبد الله محمد والشباب حنا كرغولايا يحيى قال حسن جبرين وحارون حسن الحاج قال والشباب حنا لوبانا عمر علي أتي عمر إما عبد الله سعيد عبد الرحمن جبرين جيمي محمد جبرين بوسي دنا عمر أتي آدم حسنا أبو جوجة أبو جوجة دنا جيمي محمد في بلت كفترة عبد الله علي عبد الله حسن محمد هارون بشير محمد سعيد في هلة جندي محمد هارون جيت قرصة عمر دوغو قرصة بدقيري أبو خرصة محمد عبد الكريم في أنجريو في أنجريو سخير مصطفى علي عبد الرحمن عمر في جداد بكر عيسى جبرين محمد دودو الحاج عبد الكريم أبراس ثم محمد والشباب حنا مقروب أنا مقارب تجاني دنا فكي آدم إدريس أتيم موسى ديم هارون كوسر والشباب حنا غريدايا حامد عجيت جبرين يونس عثمان موسى والشباب هارون موسى والشباب حنا الجونة وأمر عمر إيسا موسى محمد كنسولو صالح عبد الرحمن هارون زوفا محمد بيشو في بادي حسن جرما هارون كفترة محمد عبد الله كونغولي موسى أخي موسى هارون أب والشباب حنا إفيني أنا إفنيات بلاما أخي حامد الزين محمد عبكر بكر الزين إدريس الزين والشباب حنا الجزيرة جوجة جبرين عثمان إبراهيم أحمد جبرين جدة عبد الكريم عمر جبرين عبد الكريم جبرين والشباب حنا مرمي أب زيني إبراهيم شين دلقي رمات آدم عيسى والشباب حنا أم مغريف وآدم جرما جبرين جدة جرما الحاج أب زين محمد جبرين إما حسنة والشباب حنا فوات عبد الله كونغولي محمد كونغولي عبد الله محمد في اليمن وأجيت حسنة في جقيمة حسنة السيد وتوم عبد الكريم عبد الرحيم موسى قصرة في شوفال إيسا يونس عبد الله جدو حسن البلاما وأبكر أجيت في هجي ليجي أبكر دوغالا بلاما دغشين ولا جبرين عبد الله قسير وقادو هارون فكي محمد تجاني حسن في فرش الطير دنا عبد الرحمن يحيى إلي والشباب حنا أمندو أمر ريدينا شايب الجوني وشايب القادي والشباب حنا ريدينا يونس حامد قنبو خميس محمد قميس آدم

حسن بريغي ولصالح أدم إما إدريس إما الرئيس محمد هرنجاجي محمد حسن والشباب أنا هرنجاجي شيف دي كانتون جبورة جيت جبرين حسن محمد فكي موسى في لاماجي موسى ترمى حسيني محمد موسى عمر محمد الرقو حسيني ليمان أقي أقي حامد والشباب حنا مرديا وديليجي أبكر محمد عبد الرحمن محمد جدة آدم محمد برنو عبد الرحمن هارون طه عبد الله وببلغوا لكل الشباب الداخل والبرة بمناسبة أنا عروس أنا ولادهم وأقوهم وجوجة عبد الرحمن البقى اليوم يوم السبت والعزومة بتقى عن باكر يوم الأحد في قوي وبحيي الحفلة كمان الفنان أبا صالح 7:46 دقيقة في داخل الاستديو حنا راديو تشات نرجع نسمع فاصل وبعد نواصل أهلا بكم لكل المستمعين

0: أحبنا لتاني مرة نقول لكم صباح الخير بعد ما سمينا شيلة شيلة. نذكر المستمعين المهندس قال المكان لزميل تشوك بي كابريل هو كمان خلاص جاء وشال القيادة ونستمر معي لقاية 8:15 بعد هو كمان يستمر معكم لقاية نهاية البرامج عن اليوم. أهلا بكم لتاني مرة. أها تشوك بي يلا
1: نشكرك يا مارشالنا زيك ما في أفريقيا رفيت رأسنا وبرت قلوبنا الله يحاميك من عيون الحسد.
0: الفنانة ياسمين عبد الله تقول يلا يا شباب. أها ممكن نحن واحد مهم لنا في الدولة أكيد بلنا نعرفت بكل شيء. لذا نقول صباح الخير لكل مستمعين حاليا قاعدين يتابعوننا

57 دقيقة في داخل الاستديو راديو كهاتا. أهلا بكم لتاني مرة مستمعين حاليا قاعدين يتابعونا من التكاسة من الكرات بالضبط معنا في البيوت في الشوارع في داخل المحطات. أنا السفريات بالذات معنا من داخل الأسواق بات ياسمين عبد الله. نرجع نلقى الفنان محمد وردي. نقول فقط بسيط هناك للمستمع الكبير عيسيا والحوسة من صندوق وافير سن سور سن سور مزير والمستمعين هناك القاعدين بيتابعونا من حوساري وضواحيها مستمعين هنير وبكتبة لنيا من داخلنا كلاسيم بكرة منجفة غاسي شغوا سبانغالي وممكن نقول صباح سعيد لمستمعين شهر 30 شهر ربيع المتر. يلا قال بقول عمان نفسي وأقول بكرة بكرة جنة. واي يا تقول بيحب الخير لنفسه.

شوك بجابريل قدم الالف البيطان الفاصل مع الفنان محمد وردي. نرجع ونقول صباح سعيد لكل المستمعين والاحبه الحاليين قاعدين بيتابعونا بالاقاص. حاليا قاعدين بيتابعونا من داخل ام حجر بتين, قاعدين بيتابعونا من داخل بوكورو. نقول لكم صباح الخير. الفنان يوسف حامد توم مع المستمعين. يلا

0: الفنان راحل يوسف توم بقول يا فاطر انضوى خلي الناس كله تلمكم لكن أنا نبيكي كومنا يكون سوا. أنا نمان مستمين دائما كومنا معكم عبر موجتكم 94.5 الراديو كيات لمستمينا. أنا كسر نقول لكم صباح الخير أو صباح بونجور زي ما بقولوا الإخوة لكلام نصارى وأخواننا كمان وادين بقول أه
1: أمريكا للمرضى الدواء
0: لكل المستمعين الحاليين قاعدين يتابعونا من داخل تشم وصوره. صباح الخير.

انا عدو خاسم بقول لبت البلا ما حليمه ممكن تشتل الظليمه ولا كيف السلام تسلم يا بت البلامه نقول صباح الخير لكل البلامات ولا يا لوم الكام معاهم الدليقيات صباح الخير يا سلام ابشر يا بت البلامه ولكل المستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا مختلف الحلال مجاور العاصمه الشاديه عن جمنا لو كان تم 8:15 دقيقه خلنا نقول لكم باي باي زميلي هناك في الهندسه هو كمان جاهز.

شوق بجابرييل. أول تخلي نسمع قصة الحليمة. قال هو شال الكدنكة وهي شالت الكدنكار. بنت البلامة حليمة. أول ما تريد اسمها بس. شكرا شكرا كتير. استمتعنا معكم سوا عبر إذاعتكم الإذاعة الوطنية تشادية راديو تشاد. أكيد قعدنا معكم خطوة بعد خطوة خلال 75 دقيقة مانة الساعة و15 دقيقة سوا وفي خلال الوقت ده قرينا لكم البلاغات سميناكم الدعايات ولقيتوا النشرة الصباحية مع زميلي أبكر حسن بوقاري. بعد كذلك ما قصرنا معكم كملنا لكم بلاغات المفضلة وسميناكم أغاني متنوعة. نخلي المكان لزميلي دوبالوم تولوم غيوس يشير القيادة. خلينا نتلاقى معكم في وقت تاني إن شاء الله. قبل القدام على لافال بيتون أمو الكونسيل نقول باي باي للكل.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نوافذ، حيث نفتح معكم نافذة جديدة على موضوع يهم الأسرة والمجتمع.
3: حلقتنا اليوم تسلط الضوء على الدور الذي تؤديه مدارس تحفيظ القرآن الكريم في تعليم النساء والفتيات. ويسعدنا أن نستضيف السيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي ذر الغفاري لتحفيظ القرآن الكريم للنساء والفتيات. السيدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: في البداية ممكن تعرف للمستمع مدرستك ومن متى اتأسست، وشنو الفكرة الخلتكم تبدوية في تأسيس المدرسة؟
4: مدرسة أبي ذر الغفاري أسست عام 2009، ولله الحمد والمنة بدأنا بجدية، وهذا فضل من الله.
3: الحمد لله.
4: والكل أراد أن يلتحق بهذه المدرسة وينضم إلى حلقات التحفيظ، فبدأت مشوارها ولله الحمد والمنة. نعم. ب200 طالبة.
3: جميل.
4: وبدأت الدفعة الأولى، لكن لم تجد حيزها من الإعلام، حفظوا 8. بعد كأن انطلقت هذه المدرسة ولله الحمد والمنة تخرجت 32 حافظة.
3: جميل.
4: ثم 40 حافظة، وما زلنا مستمرين في تحفيظ البنات والأمهات والأطفال.
3: طيب، من خلال النشاطات التي تقومون بها، ما هي أبرز الإنجازات؟
4: أبرز الإنجازات تحفيظ كتاب الله عز وجل
3: ولله الحمد،
4: وثانيا النساء بذلوا جهدهم بفضل من الله، بنوا مسجدا خاص للنساء في داخل المدرسة
3: هنا في العاصمة الجميلة.
4: نعم، في مدرسة أبي ذر الغفاري.
3: ما شاء الله.
4: وبعد الأنشطة مثلا يعني مظلة للحافظات، 3 مظلات في داخل المدرسة.
3: بدعم خاص أم من جهات أخرى؟
4: من الطالبات نفسهم.
3: جميل.
4: ما في أي دعم يأتينا ولا من الخارج ولا من الداخل، لكن من الطالبات نفسهم.
3: ما شاء الله.
2: تمام. السيدة أسماء، بعد ما عرفنا الأهداف الخلتكم بتقروا القرآن الكريم وبتربوا فوق الأوين والبنات، شنو الإنجازات القدرة حققتها المدرسة من وقت ما أسستوها لحد هسي، وكيف الخريجات القدرتوا خرجتهم في الفترة دي هم خدموا شنو للمجتمع؟ هل قدروا ساهموا وخدموا للمجتمع؟
4: نعم.
3: كيف؟
4: يعني بعد ما تخرجوا بدوا يعني يحفظوا البنات، يساعدون يعني مساعدة ما عادية أبدا، ما شاء الله تبارك الرحمن. وبعدين يدعو الناس تعالوا التهقوا بالمدرسة وأحفظوا مدرسة نيندا كذا وكذا، هم ذات يعني بدي آياتهم يعني خلى الناس يلتفتوا حول المدرسة، بارك الله فيهم.
3: يا سلام، بارك الله فيه، ربنا يحقق لكم الطموحات والأهداف. هل السيدة أسماء المدرسة تستقبل جميع النساء والفتيات الراغبات في حفظ كتاب الله؟
4: نعم، تستقبل جميع الفتيات والأمهات والأطفال.
3: نعم.
4: كل من أراد أن يلتحق بهذه المدرسة فالباب مفتوح.
3: وكيف يمكن للراغبات الالتحاق بهذه المدرسة؟
4: بعد الاستفسارات يجي يستفسروا، دايرين يعني ندرسوا معاكم، بس أننا عندنا التسجيل له وقت محدد نفتح ثم نقفل، لكن نقول لهم خلاص حاليا ده مقفل، تنتظرونا في الشهور المقبلة وقت الشهر خلاص اللي يأتي ونفتح فيه المدرسة نسوي الإعلان في المحاضرات، خلاص التسجيل بدأ، فالناس كلها تقبل إلى المدرسة.
3: ما شاء الله تبارك الله. نسمع كثيرا أو الناس تقول السيدة أسماء هي متشددة في جانب النقاب وجانب الإباءة، فهل يمكن أن توضحي للمستمع حتى يفهم بأن السيدة أسماء هي تريد تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى ولا تريد شيئا آخر من ذلك؟
4: نعم، هذا الكلام يقال كثير، لكننا لا نلتفت إليه، إنما الواجب علينا أن نقوم بما أمرنا الله عز وجل.
3: ما شاء الله.
4: الله تبارك وتعالى أمر المرأة أن تتحجب، أما مسألة غطاء الوجه ده يرجع للمرأة لنفسها. أنا في شروطي بكون المرأة تلبس حجاب كامل. النساء لما تقول لهم غطي وجهكم الواحد يفر على طول.
3: يا سلام.
4: يعني غطى الوجه يعني مسألة خلافية بين العلماء.
3: صحيح.
4: حبيت عشان نتطرق عليها.
3: صحيح.
4: الغطت فجزاها الله خير، الما غطت كل إن شاء الله في المستقبل تغطي وجهها، لكن الشرط الوحيد الحجاب كامل.
3: صحيح. كما قلتي، الظاهرية لهم كلام والحنابلة لهم كلام والشافعية لهم كلام. على هذا الأساس كما قلتي، نسأل الله سبحانه وتعالى يكون يكون النساء يمتثلن بهذا الشيء الجميل والطيب. المرأة متى ما غطت وجهها هي تكون يعني في أروع أو طبق شرع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذا شيء جميل جدا.
2: طيب أستاذة أسماء محمد جبرين، في جانب حنا تحفيز القرآن الكريم، شنو البرامج والأنشطة اللي بتقدمها المدرسة مثل التجويد والفقه والسيرة النبوية وغيرها من العلوم الشرعية؟
4: نعم، في علوم أخرى، كتاب التوحيد لابد المرأة أن توحد الله عز وجل، لأن القرآن لوحده ما يكفي إلا ماء التوحيد. وعندنا كتاب الطهارة وهو عمدة الأحكام، وعندنا السيرة النبوية، وعندنا المحاضرات والوصايا والإرشادات. فالمرأة من خلال الوصايا والإرشادات والمحاضرات يعني تقدر يعني تصل إلى أعلى قمة في حفظ كتاب الله عز وجل، لأن القرآن يحتاج إلى المرأة أن تحرك إيمانها من الداخل حتى يساعدها الله عز وجل في حفظ القرآن الكريم.
3: هل كل هذه الجهود أو الإبء الثقيل تقوم بها السيدة أسماء لوحدها، أم هناك من يساعدك في هذا المجال؟
4: في داخل المدرسة في مؤلمات واقفين معي، وقفة لا توصف أبدا، جزاهم الله خيرا.
3: ما شاء الله تبارك الله.
4: ومن الخارج الوالد جزاه الله خيرا واقف معي، أسأل الله أن يبارك في عمره.
3: آمين رب العالمين.
4: هناك أبو العيال الزوج مساعدني أيضا، جزاه الله خيرا وبارك الله في أعمارهم.
3: الله أكبر، الوالد والزوج، هذه صراحة يعني شيء صفة جميلة جدا لا تنطبق في أي مرأة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في أداء هذه الرسالة النبيلة، خاصة تحفيز كتاب الله سبحانه وتعالى. السيدة أسماء، أنت بكل صراحة لديك الثمرة من الخريجات، وخاصة الطالبة خديجة جمال عبد الله وحواء حسن عمر التي تبلغ من العمر 12 سنة وحفظ القرآن الكريم، فأنت كطالبات ممكن تقدروا تدون نموذج من القراءة، خاصة التلميذة حواء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: جزاك الله خير وكثر الله من أمثالك. سؤال آخر، الطالبة من النماذج الطيبة أيضا الطالبة خديجة جمال عبد الله، تعتبر من إحدى الطالبات التي تفوقت أو التي حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى كريم القرآن الكريم كاملا، وقدمت كلمة في مناسبة التخرج. خديجة، هل يمكن أن تحدثينا عن شيء عن هذه المدرسة الجميلة؟
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هذه المدرسة تعتبر بمثابة الأم لنا.
1: الله أكبر.
0: حفزتنا وأرشدتنا وعلمتنا وأنتنا الدافع عشان نحفظ القرآن الكريم، وجعلت القرآن في منصب عينينا.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله، لكن وراء كل هذا الجهد امرأة عظيمة.
1: الله.
0: الحمد لله، أدت دورها كأنها صحابية في عصرنا.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: وبفضل معلمات كريمات، ونحن مهما حاولنا إنه نكفيهم أجرهم ما هنقدر.
1: الله.
0: لأنه دول الناس هم ما شجعونا وشالوا بيدينا ودونا لأن نحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، فما نقدر نكافيهم مهما سوينا ومهما اجتهدنا وكيف ما هنقدر نكفيهم أجرهم، بس أسأل الله يوفقنا حتى ندعو لهم.
1: الله.
0: ورحلة الحفظ كانت رحلة شيقة ورحلة مميزة، واجتمعنا فوق أخوان القرآن الكريم سبحان الله، كانوا لنا كأنهم إخوة من أم لن تلدهم لنا سبحان الله. الحمد لله إنه حمل بأيدينا حتى حفظنا القرآن الكريم، أسأل الله يوفقنا حتى ويعيننا حتى إنه نوصل الرسالة وبقدر ما نقدر إن شاء الله.
1: إن شاء الله رب العالمين. أخوات جليلات، يحفظنا القرآن الكريم ونحن كل الأوقات ضيعناها هكذا، وكلماتك صراحة تسلك القلب. سيدة أسماء، نحن لا نقول لك إلا جزاك الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى كبن هذا العمل الطيب الجميل يكتب لك في ميزان حسناتك إن شاء الله.
0: آمين.
1: وهذا إن دل فإنما يدل على جهود الوالد الطيب الذي سمعنا عنه الكثير وقدم الكثير صراحة لهذه الأمة، خاصة في مجال الدعوة وفي مجال العمل الإنساني، ونحن أيضا كنا نسمع عنه منذ أن كنا صغارا، وهو صراحة قدم الكثير، وأنت ثمرة من لجهود هذا الوالد، والطالبات التي أمامي أيضا ثمرة من جهودك أنت، فهذا يرجع لله سبحانه وتعالى وللوالد الذي قدم هذا العمل جديد. الكلمات الطيبة التي خرجت من طالباتك أو الثمرة التي قدموها أجزى حتى لساني عن التعبير أمامكم، وأنا أخجل فتيات بهذا الأمر وهم يحفظن القرآن الكريم كاملا. في ختام هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها إلى أولياء الأمور لتجيئهن من أجل أن ينالوا الالتحاق بهذه المدرسة وحلقات القرآن الكريم؟
2: أقول لأولياء أمور الطالبات، فليتقين الله في بناتهن، فليلتهقوا بحلقات القرآن، لأن القرآن نور في الدنيا ونور في القبر وضياء في الآخرة. أقول لهم فليتقوا الله في بناتهم، إن أرادوا الدنيا فعليهم بالقرآن، وإن أرادوا الآخرة فعليهم بالقرآن، لأن القرآن هو دستورنا وهو الذي يسوقنا إلى الجنان. وبارك الله فيكم.
3: شكرا أستاذة أسماء محمد جبرين على الرسالة القوية، نتمنى تسمع أذان ساقية. وبهذا السؤال الأخير نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ، والتي تحدثنا فيها عن مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، ودورها في تعليم كتاب الله وغرس القيم الإسلامية، وإعداد جيل من الفتيات بحمل للقرآن الكريم.
1: كما نتوجه بخالص الشكر والتقدير للسيدة أسماء محمد جبريل، مديرة مدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم للنساء والفتيات، على تلبيتها الدعوة وعلى ما قدمته من معلومات وإضاءات طيبة.
3: كما نشكر المستمعين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة معنا، على أمل أن نلتقي بكم في حلقات قادمة تحمل لكم المزيد من الفائدة والمتعة.
1: وكان في إعداد وتنفيذ هذه الحلقة عبد الرحمن أدم رحمة وحجي حواء حبيب عمر،
3: وسجلها لكم المهندس محمد علي أرباح، وفي الإخراج عبد الله توش.
1: إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، ونتمنى لكم متابعة طيبة مع باقي برامج الإذاعة الوطنية.
4: برنامج نوافذ.
5: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
4: برنامج نوافذ، نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.

كي دابا نيكي ما سانون قافي كي دابا نترش تامي كوماندا ابغار بيلي نهر لينغي جافتو على مو نيكي سكاس وليا مدغسكاري ساهل يهن نون قافي نكالس كي لابار في نغات مغا تغان فايتنا هو لابار ما في لابار في نغات مغا تغان دنجو نغاني كي بورد كما تغان بريم منيستر علي محالينا كي نملا غين تفيتو لي هدي فوق مانا تشاجالا وكي نغات في لو سانا لبو كي كوت في لينا كان في تونا دين لو كان كسين ما يجوا كي لو في تمني توم كفنين نام كان تول كفنين كانوا كوين عاجل بو يجلس كتلام سو ما معنا لو كان لو في تما فوقنا كي قلت لازنين كسين كان نقال إن ما يصير تقامه هو لبو يصير تقام لسوم كافي أبا كان نام بريم مينستر يعني شوية كتلام كان سي مينستر كان ها كان هن بفوق ما نتشجع قال لاو قالوا في تنانا لاو في غاد في ثمن لاو قالوا من قال في تنالي سو بيد قال في تنا قال نسي لاو قالوا مقنا من بريم مينستر انا قالنا من جوب فون سالا قال لو كان فولي كسم قال تو تو دغنا قال من جوب سي قالنا جوه لاو لاو وين قالوا في تما قسمي قالوا ما ميكان غيني نام لاو كان كلامو دالا واتيتون كاكو تالا رن سنتريس وين غيني لو تلماتين غينغا واي لومون غاني ام لاغس لاق نيرفا ان لاغي غينغا بودو لاغي لاق لينغا لي راو يو قلم مي مي مي غي تلن جو او تلما جون غاني كانولو غين ام ام دالا واخي لاق نفا تلماتي غاين نانا لاغي غو بودو ميغا كي تلما تشومو غي دوليا لي بو ميغا كافي ام لا واقي بام دولي ما كامبيتنا ميغا كافي كي لاوني في نينا ميغا غاني نان دوم تا دغاني مي فما لان سان تونغو فنان دي ودي جون اد كافي هرمي بريمينسترن بريمينسترن دالا كافيني مين غاني لمار جودا غتام سومساكا تومنا غام دالا غومني فين غت مين غاني لنا منان غاني ماي كودي غام دالا كلام كاين نان غاني منامي بريمينسترن لو كلامنا هم دالا لالين مين غاني فوق منا تشجان غاني افول توز يا قاي مرموي كتامي سوموندي ام كما جون كام غاني كاني ولين بينا لاقي موي ما جو موي ما خكم سدي كو كام غي كافيني الا نافريشن ام نافات كيوني مي فما كان مي بريم مينستر نام لوار ام جوب كان مي غومن في نغدام دال لين هدي جو غاني غومن قتمين غاني لان لنا مهدين غاين نافكو جو الا نا موي تشو لما قال لك نسي دوم نام كتو تا مو تو تا مو زو هلي مالا قال لي موي تشو وني كان سي فولتوس يا قاي فدام غيو قاين رام كان غاني تونتو ما هي لينا تاندي كان مي بريمينستر جوب كان مي فوق مانا تشاجا غلوب نما فولي كي سانيسو لومون غاني سامي كالسين كلام دي بو ناغي اوا ما مول ما انا في لق في زد غادا كان سلا وين غلاون في غاد في تين نقيا تلا رام تين غاين ماي ما قا تو ام كودي لاغي تومو دي ماي كاي لون في زوم نامي كافي كان لوا خرم دالا نيكا لا لاقني هلينا في زوم ناقلين كفلو ميكا قال قال مين غاني زوم كامينو تيتو قال بو ما يدسو خير من جوب كاين فول لاون كاين مي نام تريكتر ما تشول غلو سو لاو لاون في سينا في نينا كاين مي تريكتر نام نفول لوا خرم دالا وهي لي مرقيني نين غاس كاين كديا كاين جو هي قال مرقيني نين كاسي تغموم كافي ام دارين هنا من كافي غوني نقول نون قال لين تونتو وجبه غين لينال ني تشوه في بان لينال ني وان ماي تشوغلون في منغا مي تشونغا منغا ماي دي غير ام بريم مينستر دارين لا لين افول تو غين ها دوال انا غينين و تن لما زومي غانا ماي زوم غادي تشوه في انا ماي غادي ني كاريال مالقين فاتغوني غين لا غونغروم ني غوني اسومني كاريال ماسوم غينا اني مي فامغا بو ناغي او هين دان غيني كان مي ينا غين دي سيدا سيد كاي تشولو زو غين غلا وين غلا ون في سو جينا غين تشولو غينا لا تاب جام لنا لي بو يتابم يالا وانا ملي غلا فدوني لني دون غولو غين غوم يامي غوم لنا لنا في سو جينا غين في فام جوما لا ميزينا زينا لنا خاي في سو جينا غيني غين نسي ساغلو قائنا قائن نسي لقس قائن كامات وقلو او هاي لوبنا في زيح قائن لقس قائن لوبنا في رنادي قائن ولو منستير في سوجنا قائن مغلو كام قائن قائن من جنرال ماتشور موسم لغا يا سينا ادا قائن من سامجوما لا جنرال شامان إساكا أشيك قائن قدوم ملماء قائن من كولنال ريماجي ألينا جدنغار قائن موسي قائن لاقسي قلو لوبتو في سيغان مي منيستر في سوجينا غان
samuma la général Isaka Malua Jamus rais munman wala kansa bonisinisi sa samulo sa soji la de sumesinisi sa la reine sigolo lo pulile en ma chef de dame major me fisoji no kadam général Abakar Abdel Karim Daoud Konamko ma awa hen tan ga ministre vi doctora en hide fokma pour vous dire que je suis en train de faire des choses pour vous jeudi, je suis en train de faire des choses pour vous dire que je suis en train de faire des choses pour vous dire que je suis en train de faire des choses pour vous dire que je suis en train de faire des choses pour vous dire que je suis en train de faire des choses pour vous dire que je suis bref daga farmol bi jamen dan da chadi ala amina ko jana ka en tlanam ligani kula ya gouverneur ta ga jamen tanda awa hen tan ga ne ka en me sama choli zo lopne vi tap jara gro ne vi nagat ne fuli kalam na ga mediatera sama yuma la ambassadeur Salih Kep Zabo en pour vi vendredi de kamada ka era me fisi ga en si sa je we no go qal go fulu yo bunu go mige Waldani hodif don hidi sum saragain noyga kalga kali aretu si chuke chuke narem ga kafizo hodif don ngani en ngma mulhidin ga mi fok ngi fi sa qais ka gal magduna fi naqata fi chadi rain sa hay humtu te li majma la miskina khaina mi fi sigen ka gala sinisia khaina mi lawgan ga ka gala nisigen bay ger ga lok mala ga la humtu te li menuna naqa fogo athen tom ko Sen gigu tu amu anak kain kagala ini sih kain senam kain. Awak hentan kain minister nafi sumna kain sama yumala keda balak kain amgulan kalisi kubidan ruweda galai lop nufalamu kain amgulasi galma kaya mni fina katifi cadi kain amipurishidi lan amchuas kain bongor kain amgulasi kaya sare sinema.

فلا بون كاي نيجي سكان نو كافي سا كرنتيش روبوت نلا في دون بون رو كاي سا كاي سكا لي تورا سا كاي سا تين كا مرسال البشاكوا كاي ميت في غور في دكتور لوان جيلبر كاي نيجي سا كاي سي يوردن نو كافي كاي نا لاوني فول تين يردا كاي نيجي سا كامرون نا جان ماركي لي سا كاي سكوتر كو بيتاني كي كي دبا كاي نن كالو غالو جي غي نان دينا لا لا بارا في نغات نان جام بو غاني dam gam telem gesen gudum gam jam kujup kesum zo gudan dilen chosti gen glo kam gen mi chope gabriel tawrum hatulit gen ti neki gam bay be ko do nativite ken sama ngom yam law na tema kaf meli gara de fait ken musi wala dam mi jimta be ma jim roger o wa gen ken ni human dilen na ko fon tolop tani chokel op di fike min anons chapru mor ko on fi lo vinda sum masani lawn par balam kay lawn fly por maka fokan lo mun ngoma he minda he ngade bisu toye

Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Roul Kafiki digre trou khara du Tchad. Radio diffusion nationale tchadienne Izal Watani Tchadia de Triokhnye. Donc moi j'ai des sur focar so facile moy mega ester nan chermatka journal C. Jere lenjeme de triwartar gorone Salih Mohamed Saleh et Sikam Rikht Yabanache. وقن نندلا وقد ازنه تترمل بنه نبزين ترونينه رو سبوتو رو سيري كاريو نفرتاين بارد بريو سيري كارمشنه تزيرينا فيني غيجي دانتن كابين تكنيك محمود غسرا تو دين ديني توني افوم بي تريزور نغالي سيديو انتي دان ميكرو انتي رانسيو مونسيو لانجيسي عمر ادريس عمر ناني جامينا كم سلام كسو كولو كابين تكنيك

حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.

0: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة برنامج حوار الساعة من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. برنامج حوار الساعة في تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين عبد الرحيم محمد بحر وسانوي كونيان كريو وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. موضوعنا اليوم هنا برنامج حوار الساعة نتكلموا في الطلاق في المجتمع التشادي. مثل ما انتم قاعدين تلاحظوا يعني الطلاق في السنوات الأخيرة في المجتمع التشادي بقى بنسبة كبيرة. شنو السبب اللي بخلي الطلاق بقى والسبب اللي بيسبب الطلاق بعد الطلاق بيسبب شنو على الأسرة وعلى الأطفال وعلى المجتمع؟ إذن موضوعنا اليوم في برنامج حوار الساعة يتعلق بالطلاق في المجتمع التشادي، أسبابه وآثاره وعلى الأسرة والطفل والمجتمع التشادي. ضيفنا اليوم في برنامج حوار الساعة عندنا عدد من الضيوف بيشاركوا معنا في برنامج حوار الساعة، كل من السيد إدريس هارون عبد الله أبو مانديلا خبير تربوي، وأيضا الأستاذة فوزية محمد طاهر آدم دي مديرة سابقة لإدارة الإدماج الأطفال، أيضا معنا الدكتور أحمد عبد الله ده محاضر جامعي، وأيضا السيدة بسمات محمد دقرشم معلمة بالمرحلة الثانوية. في مدة هنا ساعة كاملة نتكلموا في برنامج حوار الساعة زي ما ذكرت لكم. اليوم موضوعنا بيتعلق بالطلاق، الطلاق في المجتمع التشادي أسبابه وآثاره على الأسرة وعلى الطفل وعلى المجتمع بشكل عام. في البداية نبدأ مع السيد إدريس هارون عبد الله أبو مانديلا. أستاذ أبو مانديلا، أولا كلمنا الطلاق كيف وشنو؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر الإذاعة الوطنية ثم نرحب بالضيوف الكرام. الطلاق هو قرار، أو زي ما بنقول بالدارجة يعني اثنين
1: وصلوا.
2: ايوه، الطلاق ده قرار بيكون بين اثنين، ناس اثنين بيطلعوا قرار بتاع طلاق، وهذا الطلاق ما بيشاوروا فوقه الاطفال. الطلاق معناه يجي بعد الزواج، زواج سواء كان دام فتره من الفترات بينجب اطفال، بتجي ظروف يعني مشاكل وبيكون الحل هو الطلاق. الطلاق ده موجود في كل المجتمعات التشادية، ولكن
1: بل في العالم أيضا،
2: في العالم كله. نحن في بصدر المجتمعات التشادية، ولكن طريقة التعامل بتختلف من مجتمع لآخر. يعني ما نقدروا التشاديين كلهم كده نجمعوهم برنامج الطلاق بتاعهم ده بيكون واحد حسب النظام التربوي تشاد. يعني قسمناه لأربعة: طلاق بتاع المجتمعات الجنوبية، وطلاق المجتمعات الشرقية القبلية، وعندنا طلاق أيضا يعني بيكون المجتمعات بتاعت المدن أي الحضرية. إذن نجد الطلاق مثلا في المجتمعات الجنوبية غير الطلاق في المجتمع الشرقي اللي هو القبلي. الشرقي ذاته قسمناه لاثنين، في شرقي قبلي بحت معناه الطلاق عندهم ما عنده تأثير كبير بالنسبة للأطفال نهائيا. الطفل في داخل الأسرة الكبيرة أو القبيلة بيكون عنده سند وظهر، يعني ما بحس يعني أمه موجودة أو أبوه موجود أو ما موجود، ما بحس لأن القبيلة بتشيل المسؤولية كاملة. الطلاق أيضا في المجتمعات الجنوبية بيكون يعني ده في طلاقين، يعني مثلا ده نموذج إيجابي طلاق في المجتمعات الجنوبية غير المجتمع المتحضر أو الإسلامي المتمدن. في الإقليم الجنوبي أو الأقاليم الجنوبية السيد بتاع تشاد الأطفال ما بيتأثروا كثير ببرنامج الطلاق لأن الأم بتاخد أطفالها أو عيالها وبترجع للأهل، فهم اللي بيشيلوا المسؤولية كاملة، الجد والعمة والخالة وكله بيشيل المسؤولية كاملة بتاع التربية، فهناك ما بيحس.
3: نعم، شكرا أستاذ أبو منديل، إن شاء الله نرجع لك فيما بعد. نذكر المستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء. اليوم موضوعنا قاعدين نتكلموا في الطلاق في تشاد، شنو أثر حقه عن الطلاق إذا كان الراجل مع المرأة يطلقوا، أثر شنو في المجتمع وأسباب شنو، وأثر حقه شنو في الأسرة وفي الطفل وللمجتمع بشكل عام. عشان ده معانا في داخل الاستديو عدد من الضيوف معانا في داخل الاستديو، كل من السيدة فوزية محمد طاهر آدم، أيضا دي ناشطة اجتماعية ومديرة أيضا سابقة في مجال إدماج الأطفال، وأيضا السيد إدريس هارون عبد الله أبو منديلة ده مشرف وأيضا خبير تربوي، ومعانا أيضا الدكتور أحمد عبد الله أيضا ده محاضر جامعي، والسيدة بسمات محمد دقرشم معلمة بالمراحل الثانوية. أنتوا المستمعين إذا كان دايرين تشاركوا في البرنامج بخص الطلاق تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 61-53-53-20 61-53-53-20. طبعا أستاذة فوزية هسه يتكلم لنا أستاذة منديلة في الطلاق، الطلاق ده سيبقى بين الراجل والمرأة وفي حالة عندهم إيال، شنو بأثر في الأطفال بسبب لهم شنو؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وكل الشكر والتقدير للإذاعة الوطنية التشادية ولكافة العاملين بها، والشكر طبعا موصول للصحفي الدكتور عبد الصادق علي أحمد على إتاحة الفرصة لمناقشة قضية مجتمعية مطروحة تمس طبعا بالدرجة الأولى الأسرة والأطفال ومستقبل المجتمع. فقبل ما ندخل في الموضوع أو عمق الموضوع، خلي شوية ننتي للمستمعين ذات النبذة مختصرة عن المركز الوطني لاستقبال الأطفال الضعفاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم، أي بالاختصار اسمه سيناريف. طبعا سيناريف ده هو قاعد في كندل، وتم إنشاء المركز ده بناء على القانون رقم 0011 صادر في 11 يونيو 2022، وبناء القانون ده رقم 07 ده ينص على متابعة ومحاكمة الجريمة مثلا المرتكبة في حق القصر. القصر كان قلنا ده مثلا من عمر 13 إلى 18 سنة، والمركز ده قاعد يعمل تحت إشراف عن الوزارة المكلفة بحماية الطفولة. وعندنا في الداخل المركز ده عندنا فوق الإقامة والرعاية الصحية والنفسية وتوفير المأكل والملبس، وعندنا تعليم عن المهوة الأمية، وعندنا قاعدين ندربوا فوق التدريب الفني والمهني والأنشطة الفنية وخيرها. وطبعا من ضمن أنه متابعة ودعم الأطفال الذين تم دمجهم إلى أسرهم. طبعا احنا في المركز لا ننظر الى الطلاق، ما قاعدين نشوف الطلاق انه مجرد قرار قانون او انهاء العلاقة بين الزوجين، بل قاعدين نشوفه من خلال تداعيات المباشر على الأطفال اللي قاعدين نشوفهم يوميا وهم يدفعوا الثمن الأكبر عند سوء إدارة هذا الانفصال. فتأثير هنا الطلاق على الأطفال طبعا بأثر من ضمن التأثير ده العيال ببقى لهم شنو، يجي لهم الاضطرابات النفسية والعاطفية. الطفل طبعا غالبا ما يحس بالغلق، يعني يحس بانه دايما قلقان، احيانا هو ذاته بيفكر انه يعني سبب انا الطلاق ممكن يقع في انه بكون ام دقته صغيره طوال الابو بيتلك، فصغيره بيحس بتانيب الضمير انه بكون سبب الطلاق ده هو، فطوالي بجلو شنو بجلو تفكير انهيار عصبي، بيفكر انه الوالدين ده بيتخلوا عني، فده من ضمن التأثير. فتاني بكون عنده شنو يتطور الاكتئاب ده، بوصل الى الانطواء، صغير بكون منطوي، بكون يعني ما بيتكلم معي الكثير. فالمرحلة دي بتدخلها في مرحلة تاني، ببقى صغير عدواني، حتى في مدرسة يكون عنده مثلا تراجع في المستوى الدراسي، بكون مشتت الأفكار، ذهنه يعني ما مستقر، يعني تركيز ما عنده، بعدين حتى المشاكل السلوكية كمان بزيد عنده. بعد الانحراف لسه قاعدين نشوفه في الأطفال ده أساسا، يعني يرجع للطلاق والطلاق البرجع له ده بكون من ضمن الأسباب ده، بكون إنه واحد من الأسباب اللي ذكرت لي.
3: نعم، شكرا أستاذة فوزية على المعلومات اللي قدمتي لنا. ونذكر المستمعين أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5، وأيضا بعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطلاق في المجتمع التشادي، أسبابه وآثاره على الأسرة والطفل والمجتمع. يعني إذا كان في طلاق بيجي بين الراجل والمرأة، شنو السبب اللي بيسبب الطلاق، وأثر أنا الطلاق ده شنو في الأسرة وأيضا في الطفل بنفسه وأيضا في المجتمع بشكل عام. عشان ده معانا هنا في داخل الاستديو عدد من ضيوفنا، كل من الأستاذ إدريس هارون عبد الله أبو مانديلا، وأيضا الأستاذة فوزية محمد طاهر آدم، وأيضا الدكتور أحمد عبد الله، وأيضا الأستاذة بسمات محمد دوغرشم. أنتم المستمعين القاعدين تسمعوا البرنامج اليوم، قاعدين نتكلموا في الطلاق، شنو السبب اللي الطلاق، وإذا كان الطلاق بيجي بين الراجل والمرأة، شنو الأثر اللي بيسببه بالنسبة لأطفالهم لإيالهم. تنادونا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، سوزان تاين سن كنتروا سن كنتروا 20، أو 94 94 09 53 94 94 09 53، كدربين 14 كدربين 14 0 نف سن كنتروا. ننتقل للدكتور أحمد عبد الله. أستاذ أحمد عبد الله، الأسباب العميقة بالنسبة للطلاق في تشاد، في تشاد سيفي طلاق في محلات آخرة وكيقولوا، لكن في تشاد قلوا في أسباب، شنو الأسباب الأكثر كي بطلقوا فوق الأوين في تشاد؟
5: طبعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا أحيي الإخوة في الإذاعة والإخوة المستمعين المشاهدين. طبعا الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق كثيرة جدا، أعمقها تدخل الأسر في العلاقة الزوجية بين الزوجين، مثل الأم أحيانا، الأصحاب، ممكن الزميلات، الأسرة ممكن تتدخل يعني بين الزوجين. فإذا هذا التدخل يؤثر سلبا في الحياة الزوجية، وأحيانا حتى

0: تعيشن في رفاهية ولكن تنظر إلى نفسها أنها أضعف منهن، فإذا يؤثر فيها.
1: شكرا دكتور سيد أستاذة بصمات، عندك إضافة في سبب عن الطلاق في جد؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نشكر الأستاذ عبد الصادق ونشكر من ضمن أسباب الطلاق في تشاد نضيف حبة في كلام الدكتور الهسي ذكره أسباب التواصل الاجتماعي. إحنا كان زمان في تشاد ملاحظين قاعدين نشوفوا ما عندنا طلاق كتير مثل ما الآن بقى، ده كل سبب عشان سبب التواصل الاجتماعي. السوشيال ميديا دي هي استجابة الطلاق، تلقى الأب وكده يجي من الخدمة مما وجمز يفتح تلفونه واتصالات كتيرة وتواصلات، حتى المرأة ذاتها اتصالات كتيرة وتواصلات، فده بيجيب شنو؟ بيجيب الشعور في الغيرة بين الزوجين. زوج ذاته كان دائما إلا المرأة لحد الساعة 12 بالليل تلفونها في إيدينها متواصلة يبر، أو المرأة أبو إيالها تلفونها في إيدها مرق الشارع لحد الساعة 12 ساعة واحدة، أكيد بكون هناك شعور في الغيرة، شعور بالغيرة، خلاص بيكون مناوشات كلام في كلام في كلام في كلام كلام في كلام، أحيانا بأدي إلى شنو؟ بأدي إلى طلاق. والله من ما السوشيال ميديا دخلت لنا الطلاق في تشات بيكا كتير بالحين، نسأل الله السلامة.
1: نعم شكرا. هل أنتوا مثلا كمعلمة أنت في المرحلة الثانوية في إيال مثلا أبهاتهم أمهاتهم يحصل طلاق من بيناتهم، هل تقدروا تشوفوا بسوي شيء يأكد كونه هو ده التلميذ أو التلميذة دي فقد حنان بسبب الطلاق؟
2: فعلا احنا كمعلمين قاعدين نقدر نميز بين الصغير المطلق، طبعا الصغير أمه مطلق ده ما هو ذاته مطلق أخيرا، الصغير أمه مطلق وذاته مطلق، قاعدين نلاحظ في شنو في التراجع الدراسي. طبعا أنا كمعلمة طبعا الآن معلمة القسم الإعدادي والثانوي، لكن قبل ده درست في القسم الابتدائي ذاته وحتى في وما زلت الآن في المرحلة الإعدادية والثانوية، فقاعدين نلاحظ دائما الصغير دائما درجاته قاعدة تتراجع وما بيستوعب وما بقدر يحفظ. اليوم تدي النص أم باكر يجي كل يمسحة، كان بحثنا عنه نلقى شنو أم الوالدين مطلقين، ودائما الأساسيات الدراسية من كراسات من كتب حاجاته كلها ناقصة، ودائما بكون عنده انفعالات مع زملاء، البيت تبقى عنده انفعال مع زميلاتها والولد بقى عنده انفعال مع زملاء، إما تلقى يعني هي الطلاق بسبب شنو للصغير، إما يسوي منطوي مكتئب إما يسوي شنو عدواني، ده من آثار الطلاق في الأطفال. يعني أول فيكتيم أول ضحية للطلاق هو الطفل، الطفل بمختلف مرحلته سواء كان صغير أو كبير، هو كان صغير بيفقد الحنان، وكان جا كبير خلاص بغارن بدخل هنا محل الجيران بلقى الأبوين الأبو قاعد والأم قاعد وصل الأخوان قاعدين الإيال، بجي بدخل هنا بيتهم هو أمه ما فيها، أو بدخل البيت أمه قاعد والزوجة راجل آخر وهو أبوه ما في، فده بيسوي تشتت ذهني للصغير وبأثر في مراحل الدراسية. وإحنا كمعلمين الشيء ده إحنا ملاحظيننا، وأصل الموضوع ده أرجو من السيد عبد الصادق خليه يبقى موضوع يبقى أكبر وشامل، ويعني مواضيع مسألة الطلاق هنا في تشاد يعني حقيقة يعني بتدور لها شنو؟ بتدور لها دراسة. شكرا بارك الله.
1: نعم شكرا. معنا المستمع جمال عبد الله من أبشي. جمال اتفضل.
3: كيف الحال؟ صباح
1: الخير. الحمد لله بخير وشكرا.
3: تسلم ان شاء الله. عندي ملاحظة بسيطة كده في بمنزل الطلاق.
1: نعم.
3: هو الطلاق ده يعني في الزواج ده
1: نعم
3: ما في يعني تشاور، ما في يعني كلام مربوط كده من بدري. حاسس يعني اغلب بنات المتزوجات 25 26 ممكن 3 ممكن 4 سفر ومطلقه جاره في بيته، وعشان عند الابوات ذلك يعني مو بتدخل في الاجاره الام لما تجيب لما تتقسموا شنو جاباتي مثلا شتينا وانا جيت انت هذا الكلام مثل لما اجيت جيت جيت جيت اول طوالي امشي اول جيت هاي نجي بس تشير برنامج يبدو برنامج هكي ناس اذا علم جيت خمسين بيتين ده خلاص اقول ده خلاص ما مشكلة انا هو تقول لما قابل شنو وارجل ميزة ما قدر فرصة لو مثلا فرصة نجي اللي قادة خلاص ما جعل ده خلاص ما لما ويمشي اخذ انباكر بغن اخر ورش برنامج جيتين ولا يكون التلق كتير عشان يعني أنا نقول لكل عيون الأخيرة بأطلق مستير ولازم العضاء يكون برنامج ده

0: ولا أخواتنا بنقسم البلد بين أمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا، لكن
1: شكرا شكرا جمال عبد الله من أبشي على مشاركتك في البرنامج. مستمعينا الأعزاء قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الجادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نهجو في موضوع عن الطلاق. الطلاق حاليا في تشات يعني نسبة تبقى كبيرة والطلاق زاد، يعني عدد تقول له ما يوم تشيف العربات دي جوب وخم وخمامة ودي داب وكذا، يعني الطلاق بيجي كتير. إذن شنو السبب اللي بخلي الطلاق بقى كتير وشنو الأثر الشيء اللي بيسببه بالنسبة للأسرة وللطفل وللمجتمع؟ معنا المستمع محمد هارون من حلة حجاج، تفضل محمد هارون.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يسلمك يا أستاذ الصادق،
1: بارك الله فيك.
2: نشكرك أنت ونشكر يعني معزومين،
1: نعم،
2: ونشكر كل المستمعين.
1: نعم،
2: أنا عندي يعني ملاحظة كده بالنسبة للطلاق ده. أول كالأعضاء بقوا عشوائيين، خلوا البنات هم يختاروا أي شخص هم بيدوروه، وبعدين الأشخاص الجمال هم اختاروهم ده قبل ده، هم عندهم علاقة برا، فعلاقتهم دي خلاص حياتهم وحبهم ده كله كملوا 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات. عندما يجي في البيت ده شيء جديد ما في.
1: وأي واحد متهم للآخر ما بدي ثقة
2: أبدا، ما بدي ثقة، وخلاص وقت الجو في البيت ده خلاص ماشي. هسا قلت ده اي واحد ما بدي اخذ ثقه، والهوب الاول شيء عندهم ده كله كملوا برا، وجدت شيء جديد ما عندهم خلاص شهر شهرين خلاص مع سلامتي. فانا نطلب من الاباء خلي ما يكون ناس عشوائيين،
1: ونفس الزول اللي معاه اول برا ده وشالت اجابتك انقبلوه ما يجي ايده، كما ما قبلوه قبلوا واحد اخر اديل كمان وطنهو العلاقه تستمر، ونفس الشيء تلقى سبب لتلاف البيت بطن.
2: المشكله شنو عبد الصادق؟ مين يعني الاباء ما ربوا بناويب باحسن تربيه، اللي هي الابر دور ده التربيه. وين تربيتنا الاسلاميه؟ الصغير ده من صغير انت كان ربيته بتربيه اسلاميه، ده ما لما باي دين الماشي في الشارع انت كان قلت له ابيض ابيض، كان قلت له احمر احمر، لان الاباء يختاروا، الاباء بعرفوا ده اللي بيجئز بيتهم، بيختاروا لبناتهم ناس اللي بيجئزوهم. حتى زول ده كان جاي هي اختارته كل الاب، كان شافك يعني ما يقدر يجئز بيتنا ولا يدي، لكن انت الاب تقول كملتوا معها مع فلانه كملتوا، اما انت بس خلاص يعني اللي بيتك ما تخليته في البيت يكملوا، كملوا في الشنو؟ ما ده المشكلة.
1: نعم.
2: يكملوا هناك وبعدين يمشي يكملوا في البيت، بعد شهر شهرين كمان يطردها يجيبها لك، وانت كمان طبعا بيبتك. فخلي الآباء يعني يشيلوا كامل مهمتهم، خلي أشياء عن الدنيا ده ما تغرهم. رجل ده كان إن ده اللي جئد البيت ده هو ظاهر معروف، خلي الرجل اللي يكر بلين بيتهم بالمعروف كان فكها كل فكها بالمعروف. وشكرا
1: أبو صادق،
2: وأنا
1: أشكرك
2: جزيل
1: الشكر. شكرا جزيلا محمد هارون من حل حجاج على مشاركتك معنا في البرنامج. مستمعين الأعزاء أنتوا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطلاق في تشات، حاليا الطلاق بيجي كتير، شنو السبب وأثر حقه بالنسبة للأسرة الكبيرة وللطفل وللمجتمع؟ معانا وأيضا أي مستمع داير يشارك ينادي في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، سوزان تيان 53 53 20 94 94 09 53 94 94 09 53، كدربين كتورس 14 09 53. معانا المستمع محمد آدم من الأبيض، من اللبيط. محمد آدم، نعم تفضل.
3: نعم، بارك الله فيك.
1: بخير.
3: أولا أقول صباح النور لكم كلكم.
1: بارك الله فيك.
3: أشكر على كل المشايخ وأيضا لكم أنتم تقدموا لنا برنامجكم الخاص ده.
1: نعم.
3: هو يا ده البرنامج الأنين بشجينا دائما وأبدا. والله كان لولا إذا أتكلم بي أنين أمور دينا كنا منعرفوها.
1: نعم.
3: وأمور زواجنا كنا منعرفوها. حتى أمور هناخد دينا كنا منعرفوها.
1: نعم.
3: إذن
1: نعم محمد آدم. نتمنى من المستمع محمد آدم يحاول الاتصال مرة أخرى. طبعا أستاذ أبو مانديلا نرجع في داخل الاستديو. يعني زي ما ذكرنا بالنسبة للطلاق الناس ذكروا أسباب, أنت عندك أسباب إضافية أخرى بسبب عن الطلاق.
4: طيب بالنسبة للبرنامج زي ما قالت بسامات دايرين يكون موسع شوي.
1: نعم.
4: لأن الموضوع ذاته كبير. فالإضافة التربية عندنا معدوم أو في انحلال تربوي. الانحلال ده يعني حتى في البيت والشارع وحتى في كل مؤسساتنا في انحلال كبير شديد جدا. فنحن نقول مثلا هسا زي ما الأخ قال يعني الموضوع ده كمله الحب بتاعهم كملوا برا والما برا في مجتمعات أخرى زي ما أنت ذكرت. الطلاق ما إلا في تشاد في جميع العالم, أنا العالم الطلاق موجود. طيب العالم الثاني بيزوجوا كيف؟ بيزوجوا يعني في خطبة بتدوم 3-4 سنوات ويجوا بعدين يتزوجوا. ليه الحب ما كمل في 3-4 سنوات؟ بيجي عندنا في شات هنا بيكمل, لأن إحنا أصلا يعني معدومين التربية. الحاجة كلها من حل مفكوكة ماشين ساكت. انت بتختار بس امشي اختاروا لي زوجة كذا بيت فلان بدوك لا ما شفتها الا في الدخلة, وهذه ما شافهم في الدخلة وهذه غصبا عنهم بيتزوجوا. ففي يعني اغلبية الطلاق ده احنا بنقوله من النسوان ومن كده ومن البنات, لا اغلبية الطلاق بيجي من الرجال لان ما عندهم مسؤولية. الاب ذاته ما عنده مسؤولية, بيزوج لبنته لواحد ما عنده مسؤولية, ما بيختار اختيار يعني سليم. فبالتالي يعني أنا الأسبوع الفات حضرت 2 شريعة والاثنين شريعة كل من الرجال. واحد زوجه جاء دخل عنده 20-30 ألف يتزوج وبعدها هرب
1: ما شاء المرأة.
4: هرب خلاص شهرين ثلاثة وعرد
1: خلاها للمرأة.
4: المرأة فتشت نما جات انجمينة ما لقتها ورا بمشي اللجنة بيطلق. فإنت يعني خلاص بيطلقها ومعها يعني بطونها مليانة تيجي تلدي في بيت أبوها, ده يشيل ده ما يشيل. الآخر أيضا زي الشبكة بتاعت التواصل دي خلاص بيبقى راسه شابك, يشتري تليفون لمرته عنده أهل عنده أخوان عنده أي مكالمة هو شاكك فيها, أي مكالمة جاية لدرجة يعني حتى الأقرب الناس إليها يمسكهم ويوديهم الشريعة ويحلف ده قرآن ومش عارف إيه. فأكيد في طلاق. يعني البنت ما تجي تحلف خالها وتحلف أخوها عشان مجرد لقيت تليفون تتهمه بأنه هو بفتشها, فهي ما هتقعد. فإذا الطلاق الأغلبية بيقولنا هو الرجال بس ما في أصلا, لأن المرأة هي تحت
1: يا تو يدافي لنا أستاذ أبو مانديلا إذا كان الأوين تنين قاعدين متفقين تكون صغير
4: ما ما ده صحيح. بس
1: الأوين ما عندهم يعني
4: لا الأوين هم ما يشوفوا زي الرسول قال شنو استوصوا بهن خير فإنهن عوان بينهم. نعم. يعني إذا قاعدة زي الجواري.
1: نعم.
4: إنت توديها يمين تجيبها شمال تربيها كويس تقعد كويسة تفكها هي تنفك.
1: نعم شكرا معنا نشيل طبعا مستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما شات. معنا المستمع عبد الكريم إبراهيم من عبشي, تفضل عبد الكريم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
5: نشكر ضيوفك الكرام.
1: نعم تفضل.
5: ما شاء الله دي قضية مهمة جدا, والمشكلة نحن عندنا عدم ثقافة التضحية. الشباب أصلا من التسعينات جيدة ما عندهم ثقافة التضحية. ما الزمان وكيف بروشوا دماناتا بالدخل كان قضية صغيرة كلها من أجل قضية ما بشي. لكن اليوم ده ثقافة التضحية كبيرة ما هي. ده شغل إجابة ثلاث وتأثيره في الأطفال لأن الأطفال حتى الأطفال اللي بدخلوا في المخدرات في حمامات ده كل من تأثيره مع أنه تأثير نفسي الطفل حينما يطلب شغل من أمه أمه تقول له أمشي بكان أبوك أبوك فجأة يمشي بكان أبوه يقول ها شغل ده ما عندي خلاص يمرق الشهر ده خلاص يهم مبتئس مرة واحد ويمرق يتعيف أصعب السوء ده خلاص أي شيء ده خلاص بنتخن بدخل فوقه.
1: شكرا عبد الكريم ابراهيم. عبد الكريم ابراهيم من ابشه. نشيل المستمع معلوم هارون من انجمينا. معلوم هارون.
6: نعم الحمد لله.
1: تفضل.
6: بالخير من المساء. في موضوع الزواج موضوع الطلاق ما الطلاق ده.
1: نعم.
6: يعني في شيء واحد لهم عندنا قاعد مستمرين فوق في انجمينا قاعدة. يعني الخيانة ده بقى فات اي شيء. فهذا أي شيء في بنت ألم تفتشها وفي ولد يفتش بنت في بنت واحدة لسه ما قبل ما زوجت تتكلم مع 4 رجال 5 رجال وفي أولاد كلها بتكلم مع 4 بنات 5 بنات تقريبا وده بيستمر دوسك بعد الزواج كلها الزواج فات بيتي هذا الزواج فات بيتها كلها مستمرة في نفس الحال وهذا مستمر في نفس الحال ما في أي ذول بأمنها نفس أنت خاين تقول إذا تخينا أنت ما تعملنا وهي ما تعملنا
1: وأحيانا يكون تنين كله خاينين
6: تنين كله خاينين
1: أي واحد ما بعامل الآخر
6: أي واحد ما بعامل الآخر
1: شكرا معلوم هارون على مشاركتك في البرنامج معنا المستمع حسنة تفضل حسنة
7: هلو كيف حالك
1: الحمد لله بخير
7: خير الله بارك فيك
1: خير ما شاء الله
7: ايه
1: اتفضل
7: لهبفتين الراديو وندور البرنامج كيف ما
1: اسمع الناس كان خلاص كمان يتصل معنا شكرا جزيلا طبعا دكتور احمد عبد الله انك تعقيب فيما يخص الاسباب هنا الطلاق
8: والله الاسباب الطلاق ده عدم التشبع من الوازع الديني لان الانسان لما يتزوج ينبغي عليه أن يكون مشبعا أخلاقيا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بؤست لأتمم مكارم الأخلاق الإنسان لا يستطيع أن يعيش مع زوجته إلا بالأخلاق والله سبحانه وتعالى يعني مدح نبينا عليه الصلاة والسلام يقول كثير الصلاة ولا كثير الصيام وإنما قال وإنك لعلى خلق عظيم فالرجل هو الذي يتحمل ويتحلى بالصبر ويتفادى ويتجاوز عن بعض الأشياء أما إذا كان يحاسب كل صغيرة وكبيرة أما إذا كان يحاسب أن كل صغيرة يعني بادرت بها المرأة فإنه دائما يقع في مشكلة الطلاق لأن الرسول يقول النساء خلقن من ظل أعوج ما أردت أن تعدل هذا كسرته فنتيجة لذلك يعني السبب الوحيد عدم الصبر
1: نعم.
8: لأن الآباء والأجداد في الزمان الماضي الواحد تجده يعني يعيش مع زوجته 40 سنة وأكثر من ذلك حتى يموت تدفنه أو يدفنها أما الآن 2 أو 3 سنوات هذا يطلق زوجته وغير ذلك هذا نتيجة لعدم التحمل وعدم الصبر
1: نعم.
8: من كلا الطرفين حتى من المرأة وحتى من الرجل
1: نعم شكرا نشيل المستمع بعد نعم. المستمع أحمد إبراهيم يحيى يتفضل
9: صباح الخير كمان
1: صباح النور
9: الحمد لله الله يبارك مسكوك في هذا الموضوع ناكم
1: نعم
9: مسكنا مالي فربطانا معاكم ومسلمين حاليا قاعد يتابعوا الشات كمان
1: نعم
9: الله يموضوع موضوع جميل
1: نعم
9: والشيء يرسل بيجيب الكرد ده وأولا بأولا كهو الصبر كما فيه حاليا ناخد وإنت نعم تاخد وقت البنية تاخد بنانا فلان بنانا جاني نوم آدم ما خلا ما أنتو شغل لبنى آدم يا أنتو في جنك أمانك في جنك والراجل انت صبر يا كثير من المراه انا ناس نقول المراه انا ريت وانا ريت سوق هذا الدرواد يقول ابارك ده يقول لك يدي ما تاخذها انت هذا اخذها على بس ما شنو ما يدوروا هم اختاروا بس يدوروا واخذت انك اختارت الناس انت تختار بنات تريد ده كثير ما يقعدوا
1: انت بس تريد وهي تريد وتجيبها وما تقعد
9: ده كثير ما يقعدوا الا الابات ابانا طلبوا لنا ولا ما لنا دول فتشوا لنا ده أكثر قد كثير قاعدين الريدة وما أخيدة روقيت مناسب
1: نعم
9: وبعد وقت أنت أخذت ده الراجل اللي أنت كثير صبر كثير من المرأة وأنت عندك التنين ده الأمان نسبة ده قاعد أنت ما تأمين ده دمك بد ما يجي أنت مرة من بشر أخ ده أنت سيخة كل في جانا هي بدأ سيخة في جانا ما تأمين تأمينها وش مرتاح له أبانا ما أمانا را جابونا كم أتناشر وارين جيب أتناشر أشرا يبو يواكي قالوك لا دكي تلو ولا صوت مشايف كماتي
1: وفي بعض الناس يقولوا مثلا يعني تأمينا ده يعني ما خلاص انت اي محل تخليها ماشيه وجايه على كيفها ومتصله مع ده مع ده على كيفها وخلاص انت تسكت لانك انفكيت خشمك ده كونه انت ما لا ما تامن مرضي. هل زي ده؟
9: لا لا لا لا الامانه ما زي ده.
1: اها
9: الامانه ان مرض انت كما تقول مين كنترول سيلا كنترول غدا تمر هي تمر باذنك.
1: اها
9: اي بكان ماشي باذنك مين بكان ماشي طرفها وبكان غير كنت عارفها لكن ما اي شباب انت جيتي تليفون بتتوما ولا تاجي لك كلام كيف كيف قدامها بتجي ما ياتول انت كيف جاتي شنو بتفهم انت كيف تجي ما ياتو فلان لا ياتو لا ما سله كنترول كنت مرض بيركو دكس لكن شو قلت فيها ما من ولا دير دا اجي لك كلير بس ده ما لكن انت كما لك انت كنا فرد انت كنت خايف كنت خايف امنا بينكم
1: شكرا جزيلا احمد ابراهيم يحيى الزميله فوزيه.
10: انا ندورنا اقبل كلام انا اخونا معلوم هارون ما عبد الكريم ده الخيانه وعدم ثقافه التضحيه ده كان جينا بدايه لنهايه كل نلقو التكنولوجيا والوسائل التواصل الاجتماعي زي ما قالت السيده بسمات هو اللي سبب في اسباب الطلاق وارتفاع الطلاق نسبة الطلاق فشيفة الخيانة ده بيجي كيف هو التليفون ده مكربه في دينا ده جاي يتعرف مع 100 في النت ناهيك من انه هي داخل تتعرف ولا ما تتعرف يجي شنو يكون علاقات محرمة برا بعد ما يكون ده يجي له شنو بروت عاطفي داخل فخلاص هي المرأة هي قاري بعد ما أشغالها كملت تنتظر في زوج والزوج مشغول بتليفوناتها بأوين برا خلاص شنو تو يبدأ شنو مشاكل والصراع تفتش تليفونها تليفوني ما تفتشه خلاص يبدأ من هنا خلاص هو يتعرف على برا ويتأقلم برا هي جاي يشوفها شنو لازم يكسكسها عشان يجيبها لبرا فده أكتر حالات قاعدين نصادفها كله الانترنت والتعارف في النت ده من أكبر الخيانات فبالنسبة لأنه بقول التضحية زمان يوم أما هن زوجوهم ومتحملين ده كله داخل في التربية لكن أنينا جينا في الزمن التكنولوجيا دي قاعدة تتأثر في بناتنا وتتأثر في أولادنا فالحاجة دي لازم يدور له محاربة والمحاربة ما بجي إلا زي ما قال الدكتور بالوازع الديني ولازم الرجال بخافوا من الله وشيء أنينا أوين كلهم ما نقول كل الرجال في بعض النساوين في بعض النساء ما هم كلهم ما نقول لك كلهم لكن نسبة معينة كلهم ما دير تصوم بيتها فكله لازم يعني يحاولوا يمشوا في الدرب
1: العادي. شكرا نشيل المستمع اللمين عبد الله من أبشي اتفضل اللمين عبد الله.
11: السلام عليكم يا شيخ.
1: عليكم السلام.
11: الحمد لله ما شاء الله.
1: اتفضل.
11: طبعا نشكرك ونشكر مأزومينك. تمام الله موضوع بيتعلق بالطلاق الناس بيتطلقوا على كيف وكده. وقت ما يشوف عبد الناصر الناس بيقولوا كيف بيتك بيقول لك بيتك فتش لا ولدك بيخليه يسير يفتش. يعني انا ما تشوف ولدك تمشي تفتش مكان انا
1: زي المثل جابوه صريح بيتك اعزي الله من ولاد العم وولدك زوجة من جم
11: ولا ده بس ده المثل ده
1: ايوه
11: طبعا انت علوم زول علوم ولدك وديته مكان انت قصيته فوق ده تعرفه مكان ده ولدك وبمسك وبمسك طيب علوم الناس شفت واحد بيقول لك هبه ليه بيت وشافاه وحباه في الشارع يعني في الشارع بس هسه لما شغلنا في الشارع يمشي القاه في الشارع يكملوا خلاص ما خدتي هو باكر يوم الاخر يومين ثلاثه هو خدتي اصلا ما في دريت بشتي يوم الشط خلاص بيجيب المشاكل ده كله
1: شكرا جزيلا اللمين عبد الله من أبشي والسميلة الأجزاء أنتم قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشاد موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا الطلاق في تشاد ما لا في السنوات الأخيرة بيجي كتير السبب شنو وشنو الأثر اللي بخليه بالنسبة للأسرة وفي الطفل وأيضا في المجتمع بشكل عام. معنا ضيوفنا في داخل الاستديو كل منا الأستاذة فوزية محمد طاهر آدم وأيضا الخبير التربوي الأستاذ إدريس هارون عبد الله أبو مانديلا وأيضا الدكتور أحمد عبد الله وأيضا الأستاذة بسمات محمد دقرشم. معنا المستمع حسن علي. قبل ما نشيل المستمع نذكر المستمعين إذا كان دايرين انتشاركم مباشرة في البرنامج اتصلوا في نمرة التلفون 61-53-50-20 معنا المستمع حسن علي. اتفضل حسن.
12: الو.
1: اتفضل حسنة قاعدين نسمعوك.
12: كيف حالكم؟
1: اتفضل. نعم
12: انا نشكركم في الموضوع.
1: نعم
12: المشكلة شنو اليوم الزواج ده خلينا زحمة ابهاتنا ده.
1: نعم
12: بقولوا اخد بيت فلان. بيت فلان ان شاء الله كان وديتها بدي.
1: نعم
12: شيء اخر ما عندك وديتها بدي نجتلو في بيت ده تقرب البيت. وتقدر تفهمك وانت كله تفهمها. لكن اليوم اخيدة علانة انا اسأل قاعدين فوق ده المهم الراجل تمشي تشوف الشغل الاجابات في الشارع وتاخد والاجابات في الشارع ده كل شغل لك مش الفيتر بروبك في الشارع قاعد ده كان جبت في البيت ده ما ينفع. انا نشكركم كثير.
1: نعم
12: في هذا
1: الموضوع. نعم شكرا. معنا المستمع محمد أمين. يتفضل محمد أمين.
13: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
13: بارك الله فيكم.
1: بخير.
13: الله لرأي حقيقنا ده ومن البداية يعني ما عندهم برامج سليم الفاتح وكت كان ده خلاص ما عنده برامج يجيبها للبيت لكن كل الأمور دي يكملوها برا وادين قبل الفاتح اتصال بالتليفون اوتيل ما اوتيل يعني الحياة كلها كملها برا من البيت وقت يخشوا بالفاتح ومن بعد الفاتح دي يدور يحولها ده الحياة كملها برا خلاص خلاص وقت يجي يلم مثل ما قلنا عروس والعروس كمل برا هم لما في البيت ده خلاص ناس بس وقاعدين واي واحد بيشوف البرامج الجبال برا ده احسن
1: بدل ما زواج ده عنده فوق واجبات كثيره وما تمرقي وما تجي وجيبه و...
13: الله يباركك هم بيشوفوا الجبال برا ده فرصه سعيده ايوه بمشي على قبلها وبرامج كله خارج البرامج الحصه الجديده دي خلاص انا دورت الاخوان خلي واحد كان استتى في دور مرضه خليه يسووا البرامج تنام ده في وقت العروس كلنا كنا عارفوا عروس ده ما يسووا برامج ده برا بس كتير وبدل قبل يجي يفضل هيطلوا بالبيت كمان قال يهودها من جديد وما كمل خلاص بهودوا لو شنو بطل. نشكركم كتير.
1: نعم شكرا. معانا المستمع محمد هارون. اتفضل.
14: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
14: الله يحييك يا علي أحمد.
1: بخير
14: يا عبد الصادق. ماليش.
1: بارك الله فيك.
14: أنا دائما نقول يعني نضيف شوية في كلام أنا جراند فرير يعني أبو مانديلا يقول يعني في واحد زوج بثلاثين ألف وأرس لا لا هو أتزوج بملايين كل خلوه وما في ما كانت مشكلة ثلاثين ألف ولا أربعين ألف أتزوج بملايين واحد عنده زوج يزوج بنية ده ما يفوت أربع شهور يخليها كم مثلا جميلة ده هو يعني الناس فقدوا يعني تربية إسلامية والبنات بقوا عشوائيين ده خلينا نكون واقعيين البنات بقوا عشوائيين والأبهات بقوا بتابوا سيادة الملايين اليوم يعني زول البيجي البنية ده إنده ما إنده تراهو يبهي ويجي البنية ده والناس الإندم يا اليوم كتير كده يخلوا بنات الناس لأنه جعلهم كأنه موضع بنات منها يخليها ويزوج آخرة كم اليوم ناس إندهم ملايين يزوج اليوم وعم باكر يمشي يزوج آخر ولا كرب دي ولا كرب دي أجر بيوت هنا وايد أجر بيت سجارة وايد أجر بيت هنا وهنا وهنا وللبنات ما يقدروا مسكوهم وعن المشكلة شنو الأساسي ده خلينا نرجع للكتاب والسنة. هو جواز
1: نعم. نعم شكرا شكرا شكرا جزيلا المستمع محمد هارون. نشيل المستمع فضل عبد الكريم من عبشي. فضل عبد الكريم من عبشي تفضل. المستمع فضل عبد الكريم طبعا انتظار للمستمع فضل عبد الكريم. هل في المستمع فضل عبد الكريم يتفضل؟ نعم دكتور احمد عبد الله عندك تعقيب في
8: طبعا
1: لان انينا قلنا الاطفال يعني هل الانسان اذا كان قبل ما يطلق ما يفكر في الاطفال القاعدين قدامه ده وشنو البقى لهم؟ شنو البقى للاطفال الاكثر ابهاتهم وامهاتهم مطلقين؟ شنو بقى لهم؟
8: ده يعني تسيب التسيب وعدم البناء خلاص. المهم الولد ده هي اذا ده خلاص يبقى يعني متسيب يعني خلاص ما يعرف الى اين يتجه خلاص بهز نفسه هو ناقص. رفقان الدول والزملاء الدول اللي في بين حضار أبهاتهم ده يعني عاطفيا يكون مليارين نفسيا يكون مليار لكن بيفس نفسه ناقص خلاص. أحيانا الفرصة تخله يعني رافق زملاء سوء
1: أو تجي واحدة بعد أما تجي تتأيبة
8: وإذا كان جات تقوله ممكن يعني تخاف كان تتعامل وتقول ممكن تقول أبوه بقول اللي هي قاعدة تتعامل وتضر وغير ذلك. لذلك يعني
1: يعني كده ممكن للمرأة اللي بتجابد مع الراجل كثير خليه تفكر في مستقبل أنا الإيال ذاتها قبل ما تتطلق.
8: نعم أكيد أكيد
1: تخلي الإيال بعدين لو واحدة تجي يعني تتأيب الصخير وهي قاعدة هناك وما تقدر تتدخل
8: وبتدى الأم ذاتها تمرك تتكسب فرصة التمي تتكسب ده الولد غايد بكي يمشي كله ما تعرفه. أول هي قاعدة في البيت ده هي ترعى ولدها والأبو يمشي يتكسب ويجي لكن الآن ده خلاص المسؤولية بيجي في إيد المرأة تبرك وتتكسب وتتقبل لك هذا الولد ده عنده فراغ اللي قاعد يمشي خلاص يمشي رافق له أصحاب آخرين خلاص بيضيوه.
1: نعم شكرا. نشيل المستمع عبد الله أحمد من أبشي. عبد الله أحمد
15: أيوة
1: تفضل.
15: يعني مين هذا ده المال ده يعني ما أعتقد يعني شيش الميديا اللي عم يصير هذا سيدين شيش الميديا دي يعني حتى البنات والرجال كده كلنا هو خشانة يعني قاعدين هسه مرة واحد يعني ما أخذ قاعد في البيت الراجل ده وقت ما يمرق يمشي لعمل ويجي هي قاعد فاتك لها لايف والله فاتك لها فيسبوك قالوا كده قاعد لكن راجل ده بجي يعني أغبش أحمر بجي ده يعني ما عنده بيه وقال ذات دول ده يستعمى شرب ألمي ما شرب ذاته ما مستحيل بيه.
1: نعم
15: الأوجة بجد يعني مش الزهر اللي يومين ثلاثة ما برضه.
1: نعم شكرا عبد الله احمد من ابشي على مشاركتك معنا في البرنامج. طبعا استاذه بسمات يعني ناس يتكلموا كثير مثلا في الطلاق اذا كان مجتمع بس يعني عدد الناس الطلاق فوق كثير ده اثر حقه شنو مثلا استاذه بسمات؟
16: بسم الله. طبعا اي مجتمع كان طلاقة
17: بيجا
16: كتير
17: أكيد بنتج لأن الأسر يعني كان بيجا الطلاقة كثير بينتج مجتمع مفكك مجتمع مفكك وبالتالي حتى الأطفال اللي بيكونوا أمهاتهم اللي بيكونوا والدينهم مطلقين طبعا بيكونوا مضطربين نفسيا فبالتالي ما بيفيدوا المجتمع ولا بيفيدوا شنو ما بيفيدوا الوطن ذاته ده بأثر سلبا حتى في البلد ذاته بأثر سلبا يعني إذا كان يعني هنا بلدنا عندها مثلا إحصائيات وشنو يعني بعد كل 10 سنة أو 20 سنة يدرسوا يشوفوا في هناك في تراجع في الوطنية في المجتمع التشادي وإن هسه حاليا يعني بصراحة عندنا تراجع في الوطنية بين الأبناء الطفل المضطرب نفسيا دائما بكون شنو ما بكون صالح للمجتمع ولا بكون صالح هو كان ما صالح للمجتمع طبعا أكيد ما صالح شنو
1: نعم.
17: لوطنه.
1: نعم شكرا. نشيل المستمع لقمان عبد المطلب من أبشي.
18: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
18: أولا نشكركم على هذا البرنامج.
1: بارك الله فيك.
18: ونشكر المعجبين وإن شاء الله نطعم الله المتزوجين نثبتهم وفديتهم.
1: نعم
18: ونعم سبب الطلاق اليوم متركز على 4 نقاط
1: نتشاب.
18: أولا سوء التربية من جانب البنت أو الولد سوء التربية من البيت
19: إن كان البنت إذا كان مربية على الدين وتربية صحيحة والولد كذلك نفس الشيء. وثانيا عدم الصبر من الجانبين, عدم الصبر من الجانبين وخاصة الصبر أكثر يتمكن على الرجل. الرجل لازم يصبر, يصبر على المرأة. المرأة هي دائما على الأخطاء, لكن الرجل يكون صبور وباله واسع. وثالث نقطة عدم المسؤولية أولا من جانب الرجال, من الأب أولا, من الأب وثم ثانية من من الرجل. هذه عدم المسؤولية من
1: نعم.
19: الجانبين.
1: نعم شكرا.
19: النقطة الأخيرة سوء الاختيار, سوء الاختيار بين الزوجين من البدل من البداية كذلك.
1: نعم شكرا لقمان عبد المطلب من أبشة. نشيل المستمع إبراهيم رحمة جبرين من أبشة. تفضل إبراهيم رحمة. المستمع إبراهيم رحمة من أبشة. طبعا مستمعين الأعزاء أنتوا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في الطلاق, ما لا الطلاق في السنوات الأخيرة بيجي زيادة وأثر شنو بالنسبة للأطفال وفي المجتمع بشكل عام. أستاذ أبو منديل إنك تعقب.
4: طيب الناس الصحيح ما بدوروا هين هسه من بدينا ما في ولا مرأة واحدة ولا بنت ولا ست اتصلت. كل الرجال معناها قاعد يدافع عن نفسهم. إذن الخطأ كل منهم هم بس. المرأة دي هي مكفولة, هي ما بتكفل, ما ولي أمر هي, إنت بس الرجل ولي أمرها, يربيها يعدلها يهندسها يجيبها يخطها في البيت رأيها كويس بعدين يزوجها. فإذا كان زواجها حتى ولو غصبا عنها طال أبوها ما مربيها كويس ومتسكها الدرب عديل بتقعد. الناس شغالين الريدة ما واجبة والريدة ما ريدة, انت شغل ما بتريده بتخطه في البيت بتسيبه شو ده. ما في من زمن الرسول كله في ريدة, الرسول ذاته راد يعني عنده 9 نساء وكم نساء, ولكن قال انا في قلبي ما بقدر بملكه ما انا بريته خلاص دولك بديهم الشرع حقهم, ولكن الريدة لفلانة لابد يريده. موضوع كمله برا وكمله داخل ده ما حل. التلفزيون التيلي الراديو مش عارف ايه الفيسبوك الواتساب ده ما حل. الحل يكمن في التربية اللي بتجي من الراجل. الراجل اذا كان هو ذاته ما مربى ما بقدر بيربي, دول ما ملتزم ما يقدر.
1: والمرأة كله ما عندها اخطاء,
4: ما عندها اخطاء, ولكن الخطأ الكبير جاء من وين؟ ما مني انا.
1: لا لا لا هي ايجاد بخطأ من هناك, ايجاد لك ده
4: من هناك ما مرقد من بيت راجل. انا قاعد نتكلم في الشارع. الشارع ما ممكن
1: يعني هلقى اقوله ابوه يتحملها.
4: الشارع ما بيلد ذول. الشارع ما بيربي. البيربي ده البيلد الراجل. انت بس تاخد بريالك. انت بس كفيل في كل شيء. كل نمى تلدى انت بس الكفيل, انت بس الولي, انت بس اللي تربي تدي التربية السليمة. كله نخطه في المرأة, هي ذاتها بتطلب اديني واديني واديني. هي انت الراجل تطلب من المرأة تقول اديني مصاريف, اديني خلق واديني عشان نقرأ, ده ما في. المرأة في الحالة اللي هي بتاعت الطلاق, لان الطلاق ما موضع. الطلاق ده احنا بنبحث نجي نقول الطلاق يعني حل, والحل كمنا في شنو خلاص.
1: نعم شكرا ابو منديلا. نشيل زي مستمعة اخيرة اتصلت مرأة. اتفضلي
20: سمعتك.
21: السلام عليكم.
1: عليكم السلام
21: ورحمة الله. الله نحاول كده يا عمر جبنا دخلنا
1: قاعد نسمعوك طوالي يتكلم.
21: تمام احنا بنقول الطرفين كله التربية ما فيه
1: بطلق. انقصي الصوت عن الراديو حقك وطوالي يتكلم, ما تسمعي من الراديو. اتكلم.
21: نعم
1: ايوه اتكلم.
21: قلنا الصبر كل الطرفين.
1: نعم.
21: الرجل يصبر والمرأة تصبر.
1: نعم.
21: ولكن أسهل صبر ما في ده الطلاق الأيال بكون الضحايا.
20: أكيد.
21: شوف الحمد لله أسهل لي أن الطلب أنا الزوجة بيكون من خلال الأسرة ده ما شاء الله بكون سمح, لكن هم بعدين بريدوا المرأة بيجيبوها في البيت وما بقدر بالأدوب. وأكثر الرجال بس طلقتي في طلقتك لحد هرمتك. إذا كان المرأة طلقوها هرموها ثاني بالتنفيذ.
1: نعم شكرا جزيلا المستمعة الأخيرة من ضمن المستمعين للداخل معنا في البرنامج. ندي دقيقة دقيقة لضيوفنا في داخل الاستديو أقل من دقيقة. السيدة بصمات محمد دقرشم كلمة أخيرة.
17: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نضي إضافة
1: لكلمة أخيرة.
17: أيوة كلام الدكتور قبل الكلمة الأخيرة
1: لأن ما في زمن
17: خلاص
1: للكلمة الأخيرة.
17: فهس من خلال لسه الكلام اللي قلناه ده كله أخيرا وصلنا لشنو؟ وصلنا لأنه من المفترض يكون هناك في قناعة بين الزوجين. في قناعة أنت مقتنع بالمرأة اللي أخذتها والمرأة كل...
0: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
20: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية الشعبية بجمهورية الشعب. أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الشعبية وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لنسية اليوم السبت 22 من أغسطس لعام 2026. المستمعين الأفاضل كالمعتاد نستهل برامجنا بالنشرة الأنباء، وبعد ذلك ستتابعونا إلى فاصل غنائي حتى نصل إياكم إلى 6:30 وهو موعد برامجكم الصحة في المجتمع. المستمع الحاضر يخدمكم خلال 45 دقيقة في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابون موسى، وفي الهندسة الإذاعية الفني محمود كسرة، وفي طاولة المراقبة حسن عريفة. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني الراديو تشاد. وإلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزميل حسب الكريم محمد سيد أبا زين. مساء الخير.
1: مساء النور آدم صابون موسى. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، والتي نبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. وصلت البعثة الوزارية بقيادة الوزير عبد الرحيم عود الطيب إلى مدينة أبشي حاضرة ولاية والداي، وقد استقبلت البعثة من قبل المندوب العام للحكومة لدى الولاية، ليعقد بعدها اجتماعا الوزير مع مسؤولي المنطقة. يوافينا بتفاصيل اللقاء ومفادنا عثمان آدم الدود.
2: فور وصول الوفد عقد اجتماعا ضم ممثلي جمعيات الرعاة والتجار المواشي والتجمعات الشبابية والنسائية والمسؤولين الإداريين والعسكريين والسلطات التقليدية. بدأ اللقاء بكلمة من قبل المندوب العام للحكومة لدى ولاية والداي، حيث رحب الوفد وأثنى على جهود الوزارة. من جانبه وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أوضح الهدف من الزيارة.
3: ليه قتيبيننا إني رشوق تلين في كلام سيه أنا بعيمنا ولا قبال ما يمردك نسولم فاكسيناسيون نتا أموم نسولم يخايا ولا كان مردك نداوم وكانت تلين كله ندور نسودا إلا بدواء العدل بس كان دواء ما عدل قال نخدم به هذا ما بمشي بكان دهاب أنا أزوم ما قيدين نهموم ولا قيدين نداوم.
2: هذا وقد تخلل الاجتماع مناقشات هادفة وتقديم مقترحات مفيدة، وكما تداخل الحضور بمتطلباتهم وطرح الصعوبات التي تواجهه المنطقة في مجال الثروة الحيوانية. هذا وكما أضاف وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني بأن تطوير وتحديث هذا القطاع يتطلب منا أن نعمل سويا من أجل إيجاد الحلول ورفع الصعوبات. علينا أن نعمل من أجل صحة أفضل لمواشينا وعلى المعنيين بقطاع الثروة الحيوانية والرجال الاقتصاديين بتضافر الجهود لزراعة البرسيم في الأراضي التشادية لتوفير الغذاء لمواشينا، طالبا من أصحاب المواشي استعمال الأدوية الأصلية والابتعاد عن الأدوية المزيفة لضمان صحة أفضل للمواشي. كما أشار الوزير بأن تطوير وتحديث هذا القطاع يدخل ضمن البرنامج السياسي للرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتنو للانتقال من المرحلة البدائية التقليدية إلى مرحلة التحديث في بناء المصانع الحديثة للإنتاج الألبان واللحوم بطريقة صحية لصالح المواطن. كما أضاف المندوب العام للحكومة لدى ولاية والداي الجنرال إسماعيل يامود جربو بأنهم وضعوا استراتيجية للحد من وقوع النزاعات بين الرعاة والمزارعين لتعزيز التعايش السلمي في المجتمعات الريفية. هذا ونذكر بأن البعثة قبل وصولها إلى أبشة قامت بزيارة لموقع مخصص لذبح المواشي بمدينة أم زوير.
1: هذا وعقب ولاية والداي نذهب إلى ولاية مايوكيبي شرق وغرب، حيث وصل وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا إلى مدينة مندو حاضرة ولاية لوغون الغربي، وذلك بحلف زيارته القائمة لمعرفة الأوضاع العمل الزراعي بالمنطقة. تقرير أحمد إبراهيم محمد من مدينة مندو.
4: في وسط أجواء من البهجة استقبل المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربي الدقو يعقوب وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدبالا والوفد المرافق له، وعقب حفاوة الاستقبال التي حظي بها الوزير، حيث التقى الوزير بالمندوب العام للحكومة بالولاية الدقو يعقوب وناقش معه الأوضاع الزراعية والإنتاجية في ولاية لوغون الغربي. وبعيد ذلك، حيث اطلع الوزير على مواقع أحداث التقنيات المستخدمة لدى قطاع الري ومواد الأسمدة، كما تحدث الوزير خلال ذلك مع العاملين الزراعيين حول الصعوبات والتحديات التي تواجههم أثناء العمل الزراعي التي تتمثل في قلة المياه والتغيرات المناخية، مستمعا الوزير إلى مقترحاتهم التي تمحورت حول وضع سبل كفيلة لحلحلة هذه العقبات الزراعية. وأكد الوزير خلال زيارته التي شملت الحقول والبساتين الزراعية بالولاية على ضرورة دعم القطاع من خلال توفير الإمكانيات والمعدات الزراعية لتشجيع العاملين في المجال الزراعي من أجل إنتاج وتصنيع زراعي آمن ومستدام، مشددا على التزام الوزارة بالمعايير المهنية التي تدفع بنهضة وتطوير الإنتاج الزراعي بقية تأمين الأمن الغذائي للبلاد. والجدير ذكره بأن هذه الزيارة الوزارية جاءت في إطار توجيهات المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية لأجل أن تكون البلاد قبلة للتنمية الاقتصادية المستدامة. من منذ أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبالعودة لعاصمة جمال، افتتح يوم أمس الأمين العام النائب بوزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة شريف ألتشي افتتح أعمال الدورة المخصصة لرفع قدرات أعضاء منصة النساء الساحل، وذلك حول السلام والأمن. كان ذلك بحضور الرئيسة الوطنية للمنصة غربي ميلة، وكان ذلك بمركز سيفود محمد موسى أحمد طاهر.
5: تندرج هذه الدورة في إطار تنفيذ القرار 2250 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمتعلق بدور المرأة والشباب في منع النزاعات وتعزيز السلام والأمن. عقب الكلمة الترحيبية للجنة المنظمة، تحدثت الرئيسة الوطنية لمنصة نساء الساحل قسم تشات نغرالباي مايلا مونيك، التي أوضحت بأن التحولات التي تشهدها منطقة الساحل تضعنا جميعا أمام تحديات أمنية وإنسانية ومناخية غير مسبوقة، الأمر الذي يدعونا جميعا إلى الانخراط والمشاركة الفعالة لمواجهة كافة التحديات التنموية وصنع السلام الحقيقي بمنطقة الساحل. أما الأمين العام بوزارة المرأة وحماية الطفولة شريف ألتشي أوضح عن أهمية تنظيم هذه الدورة التدريبية.
6: إنيشاتيف أنا بلاتفورم أنا جي 5 سايل سكسيون أنا تشات لمن اللي آفي جي 5 سايل قد أورغانيزي رانفورسمان أنا الكاباسيتي أنا الشباب في السلام الأمن والمرأة كي كيف الأوين دا يبارتسيبي في السلام دا شغل مهم. عندنا الريزوليشن 2250 دا بخص الشباب كلام دا أما أنا اليوم لوم مهيني نهجو في آفي والسلام ويدوال ينتو خيبل للناس لا يفهمو في يمتوهيني دا انتو كل ودو قدام الأوين دا ضروري يقود في السلام ونشوفو كيف نسوى البريفانسيون والميدياسيون والله يجيب العافية.
5: وللتذكير، تستمر أنشطة هذه الدورة التدريبية ليومين على التوالي.
1: إلى مدينة كمرة حاضرة ولاية مندول، حيث اختتمت أعمال الدورة الأولى للجنة التوجيهية للمندوبية الصحية للولاية للعام 2026. كان ذلك بمشاركة العاملين في المجال الصحي والشركاء الفنيين والماليين. دحب أمر بكر والتفاصيل من مدينة كمرة.
7: بعد 3 أيام من النقاشات العلمية والحوارات الفنية التي جرت بين الكادر الطبي بولاية مندول وأعضاء اللجنة التوجيهية إلى جانب الشركاء الفنيين من خلال سلسلة من اللقاءات التفاكرية التي تمحورت حول تقييم واقع القطاع الصحي بالمنطقة وتحديد أبرز التحديات التي تعرقل طبيعة مسار العمل الصحي. وفي حيثيات اختتام أعمال اللجنة، حيث قدمت كلمات شكر وعرفان عبر من خلالها المشاركين عن تقديرهم للجهود المبذولة لإنجاح أعمال اللجنة طوال 3 أيام، مؤكدين أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية من أجل معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصحي بالمنطقة، إضافة إلى تقديم جملة من التوصيات الطبية تشمل ضرورة تكثيف الدعم اللوجستي والمادي للقطاع الصحي بالولاية. خلال اختتامه المناسبة، ثمن الأمين العام لولاية مندول جماس جدبوم الدور المنوط الذي اطلعت به اللجنة التوجيهية خلال هذه الفعالية، مشيدا الأمين العام بروح المسؤولية والتعاون الحثيث الذي يتمتع بها الكادر الطبي بالولاية. كما دعا الأمين العام إلى ترجمة مخرجات اللجنة وتوصياتها إلى خطوات عملية ملموسة، مشددا بأن من الضرورة استغلال الذكاء الاصطناعي للاستفادة منه في المجال الطبي بغية تسهيل تقنيات التشخيص الصحي والتحليل الفاعل لضمان تقديم خدمات صحية ذات نوعية لسكان ولاية مندول. كمرة، دهب عمر بكر للإذاعة الوطنية التالية.
1: رياضيا، يستعد المنتخب الوطني لكرة الطائرة من أجل المشاركة في الفترة الممتدة من 13 حتى 26 من سبتمبر المقبل بالبطولة الإفريقية لكرة الطائرة، وذلك بعدما نقلت البطولة من الكونغو إلى تونس بسبب المخاوف الصحية. وقد تحدث المدرب كواتو كداري عن آخر استعدادات المنتخب، فلنستمع إلى جزء من حديثه.
8: بدأنا من 20 جوي تمريننا يالات جسكا 15 أوت بعد نادم جديد جاء تعاونينا بيكون تمرون وزيارة عشان ماشين لكاس أنا أفريقيا أنا كرة الطائرة فينا جاب جديد وبتمرنا بعاوننا في الحاجة ما يعني عندنا مشاكل كتير عندنا خدمة سجلنا خدمو عشان دور ننجو عندنا سبعة في الأفريقيا في 54 دولة ده أرشات في كرة الطائرة ده جاي في سبعة ران في أفريقيا ده شو اللي خلانا هسا نقول نسوي جهود عشان ما ندور نبغو بكنا لنا نودرو كان ما سينا جهود اللي بكنا بودر مننا ندور لنا خدمة شديد بطن وما عندنا يال دقاق في ورانا ده المشاكل عشان يال ده كله جو من برا وعلي من غابون وعلي من غوسوانا وعلي جو من زيمبابوي وبعدين جو من كاميرون لون لمينا ما كان تمرون دونك بدا عشان دور نور نجيت النجيد ده نور يبقى لنا كويس وعشان كله كالبلد بفرح وكذا نمشي ونقدر دارنا تيد ده ما معقول للتشادي تشادي وادي بو كان شاف حرب ده بدور ينصر قبل ده بس قدرنا ما اينا وما كسلانين يلا ده بخدون يشو ومسكولاشون بسو شنو كله كي وكان فتوى إلم تليل أنا نمشي ندوس فوق أنا داف فوق أنا بلنا دي في كده ما فرما بفي بيجيشيا دور شو شيا عشان تمر فوق يا لك ده من ما جاء أجل لسانا لأن طارد في الحكومة حكومة لسما أنت أنا رات مش ندور يعني ما واقفين يعني أنا بري أصلا نورمال لو 3 سبتمبر ده نطلع طيارة نمشي تونس ده الحاجة الموجود ده عينا فدلنا الشغل شيا والعلم ده سكان خدمه لهم دور نوصل في الحدود عشان جماعة بيجي شغل كتير بيجي معنا كل ما نايمين لكن الشيا شيئين وما ننوم عشان إن قدرنا يلا البوج من برا ينتون القدرة الشامبيون هنا لو يجي فتشيا دوره كي أكون تقوم فوق تتعاونين عشان شو يال دوغا بنات دوغا عشان ترهم عشان
1: كل التوفيق للمنتخب الوطني لكرة الطائرة من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا لكرة الطائرة التي ستجرى بتونس في الفترة من 13 وحتى 26 من سبتمبر المقبل بمشاركة عديد من الدول الإفريقية الرائدة في مجال كرة القدم. ختاما نشر تقبل تحيات فريق عملها في الحملة الصوتية محمود قصرة في الإشراف والإخراج يوسف محمد زين. تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبازين. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني unama.tv أو عبر صفحتنا بالفيسبوك unama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

0: مساء الخير بلانا تشات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشات القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدنا 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة اللادارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المختلفة والأغاني الحلوة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم السبت 22 شهر 8 2026. بخدمنا في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وكل صغير وكل شيء داخل ومارك ديلقي حسن ألفة في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات الأغاني والدعايات والنشرة والأغاني الحلوة إنجينير بلين محمود قصر حمد قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:47 في سيديو تروان الأونما في كارتيه جابانغاتو ومن الدوزي مراندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع فاصل غنائي كم تكنيك
1: والدلوان لبات يا رجالا موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالا العمات رجالا على أجملهم والمعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالا السلطان التجان العمات رجالا العمات رجالا على والمم سيدول رجالا على البلا ما بمغري يا دول رجالا يا رجال

0: انا مدرسه لا اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي ازرع لي ذناك زردي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلكي طبنا الخلف قد ضبيط انقذ لي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفرس المتني
1: امين
0: الغمات رجاله سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدني كل من رجالا يا ترجالا أباكر والألي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمعن التجان دول رجالا كم من يالبنا الشيخ اللي قرقا والشيخ مر دول رجالا سلطان التجان قل لك يا ترجالا الهم يعد رجالا القرامة سنة دول رجالا سنة ولدتهم التجاني دول رجالا يا رجالا البلام الضلاي والبراهيم الهم يعد رجالا كم من يالبنا سيال البلام والجندو البلام الدنا كل دول رجالا سلطان التجاني الهم يعد رجالا يا رجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالة
1: انا النوار
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجار العميات رجالة يا رجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن ود معلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل ما جيت ولا كمندا ولد الجد ذل خليل جا ضربت لابن ننزل را أبكر والألي يا ضربت لابن ننزل را شنو الشيخ دنا كاكسي ضربت لابن ننزل را على جباكر بش ولدنا ضربت لابن ننزل را الرجال البياط المال انا اجمليمي والمعلم خاليكات معلم الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربت راب اللي نزل را القريمس انا ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلا مدنا راب الجندة الاخلي دنيا ضربت راب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمى ضل صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المال جوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل نجا سي ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان درما والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات تراب اللي نزل را على اجملين والمعلم خاليا ضربت تراب اللي يا يزل را شيخي الوي الوي ابن قريان والمهم اتكاك دريس ادوك بهران يا ضربات تراب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات رعب اللي نزل را الرجال اللي بياكل ما جوت ما لا بنسى علي يا الخدير دول قليل منجا
1: يا الخدير من بمنا
0: ضربات رعب اللي نزل را الرجال اللي عدل ما علي والميم بلا ما تقنو دول قليل منجا يا ضربات رعب اللي شين والشيخ دنا ضربات رعب اللي نزل را الرجال اللي عضل من دل خليل مجالا لرمضان صالي كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباد كاك ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد برا يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل مال ضربت تراب اللين آمد ليا
1: ولا يجب
0: ضربت تراب اللين نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريسة كاكتهم

قل ما جوت ما لبنسا قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسا قلب نجر دائما المكفر دوا قلب تخرى هادي ورا بلقى جمعت كابل من عفر الكردسة الولد اللي لدى في زمان ندعى فأعطوا به ولا شكاد لقى مشات ودلقنا للزا الإمير مدايمة دايمة السماء أبو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاشي بيري جلاتا قمريطا مبايري أنا الكاطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتا من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بي هاو دودايا قرقرات كربة دروك شدرا شاخرة شيا ما بي

مسلم سمعت الريتشات في كل مكان. نبدأ لكم البلاغات هنا اليوم ماشية. الإدارة العامة لوزارة السكن والتمدن تطلب من الأخ زكريا مرة ده عنده مكان في كارتيه قوي سيكسيون 2 يلو 81 لو 1 و 2 خليه أجلة بمشي بأوراق رسمية في إدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكانة عشان البكان ده فوق مشاكل كما مشى البلاغ ده ككونفوكاسيون. عائلة ميريمي وعائلة حسين أبو آدم في جقدي لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإلف هلال المجاورات بوفاة بنتهم وزوجتهم ميرم بنت الحسيني أبو آدم زوجة جبرين حسنة ماتت اليوم السبت وسرى طبها مباكر الأحد في جقدي اللي تبلام إمر رمضان. نكرر عائلة ميريمي وعائلة حسين أبو آدم في جقدي لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل الناس الإرفة الهلال المجاورات بوفاة بنتهم وزوجتهم ميرم بنت الحسين أبو آدم زوجة جبرين حسنة ماتت اليوم السبت والسرقة تبقى مباكر الأحد في جقدي اللي تبلام إمر رمضان. الأهل اللي صبرهم ولا مرهومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة. الشيخ أجيت كدس فكي آدم هجير محمد هجير عائلة سياق أبا بكر عائلة هارون أبا كبير عائلة يونس أبا كبير الضي عبد الله السوار أحمد فكي رمات فاضل إيسى آدم أبا آدم الحاج حسين عبد الله دلقي بول أكا دلقي مكايلة موسى الشيخ البشر بخاري الشيخ لوراء أحمد دلقي جد أحمد صالي توم صالي الحاج أحمد تصابون صالي أحمد أمير إساغة الحاج علي الضي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتنا زوجتهم وأختهم القماش إساغة أب بكر ماتت أمس الخميس ماتت أمس الجمعة في موبي ده في تراب نيجيريا وسرع تبقى مباكر الأحد بعد الظهر في كارتيه شتر ثلاثة. نكرر الشيخ أجيد كدس فكي آدم هجير محمد هجير عائلة سياق أب بكر عائلة هارون أب كبير عائلة يونس أب كبير الضي عبد الله السوار أحمد فكي أحمد فاضل إيسى آدم أب آدم علاج حسين عبد الله دلقي بول أكا دلقي موسى مكايلة الشيخ البشر بخاري الشيخ لوراء أحمد دلقي جد أحمد صالح توم صالح الحاج أحمد صابون صالح أحمد أمير إساقة الحاج علي الضي لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين والجيران بوفاتنا زوجتهم وأختهم القماش إساقة أب بكر ماتت أمس الجمعة في موبي ده في دولة نيجيريا الفيدرالية وسرى كمان طبقا مباكر الأهل في كارتيه شتر ثلاثة بار الظهر. الأهل الله صبرهم والمرحومة الله في الله يرحمها ويدخلها الجنة. محمد أندليمو دبل آخر 40 إدريس أندليمو عمر حسنة آدم قديو إدريس محمد كلهم قاعدين في النالة مبلغوا للأهل البر والداخل بكون سرغي للأربعين يوم أن المرحوم أختم وزوجتهم أم آدم السرع تبقى يوم الاثنين في النالة هلي التبلامة محمد أندليمو جدة جبرين دبل آخر وفا حسنة قربة دلقيتهم موسى قدو إدريس مكايلة حسنة أبكر اللوان موسى أخي أحمد عبد الكريم الحاج عبد الله آدم إدريس الإمام جبرين آدم آدم بشارة أحمد الصافي الإمام يايا إدريس قدوم دلقي أخونا بكر آدم اللابي الحاج بشي الحاج بكر التنقيشي حسب الكتابة الحاج يوسف أخونا جد درما خالة ود البندر محمد الجد إدريس خواجي بلام حسن جبرين أب بكر حسن اللوان طاهر كفتر اللوان هارون رمضان جبرين بني محمد اللوان كشلة الندنيني بلام حسين جدة دلقي سيف جدة دلقي أحمد بشارة دلقي جد أخي لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا ولتهم محمد جبرين مات أمس في الليل في كرتوتا بعد مرض قصير والدفن بقي اليوم مفجر وسرقة تبقى أمباكر الأحد تبار الدور في كارتيه كارتوتا هلي تدلقيتهم موسى قدوة الهلال صبرهم
ولا مرحومة الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:05.

0: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
1: باريكاش، أربح كاش في كل أنحاء حناتشاد. ما عندك إنترنت؟ ما في مشكلة. ما عندك تليفون كبير؟ كمان تقدر تلعب. فقط دق نجمة 178 من أي مكان من كارجي هناك أو هيليتك أو قرية الانتقائد فوقا، وأبدأ اللعب وأربح وإنت في مكانك. استمتع بمراحناتنا كرة القدم وألعابنا البيمي واللوتو، كلك قايد بدون انترنت وفوق جوائز كبيرة مرة واحد. والأدل من ده كله، الربح حقك ده يتحول مباشرة في حسابك على موبيل موني. انت بس ما عليك إلا تدق نجمة و178 من أي شبكة على اتصالات في تشات، وتأكد التذكرة حقك نجمة 178 جيس رمزا الرابحين الكبار. باريكاش، المراهنة متاحة للجميع.
2: أبهات وتلاميذ وأساتذة، الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك، قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتي تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتي الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتي قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب، كان داير بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
3: من إنجلترا إلى تشاد، شيء جديد في نجمينا، الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد، والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية. دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية، المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027. المعهد بقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية، وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. مجالات التدريب: علم الحاسوب، الأمن السيبراني، تطوير مواقع الويب، علم البيانات، التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية. مستويات التدريب: شهادة الدراسات المهنية بيب، شهادة فنية بيتي، الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي، وكمان في فرص آخرى بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال. وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC، أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13. الأماكن محددة.

0: مستمعينا السماعة راديو تشاد في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة موندو موسورو مانغالمي نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة التهريجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب أباكي. مساء الخير.
1: مساء النور يعني سيدنا رمت. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومستمعات راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشط الأخبار للمشي ونبدأ كالعادة بالعناوين. البيس الفرنسي الوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب وصلت لمدينة أبيشي عاصمة هنا إقليمنا الثروة الحيوانية. والوزير الإنتاج الزراعة كيدابالا في مدينة موندو عاصمة هنا إقليمنا اللغون أوكسيدنتال. والمنتخب الوطني عن الفولي بال قاب بيستعيد عشان يشارك في البطولة الإفريقية انت الفولي بال اللي بيسوى في تونس. فدي العناوين وليكم تفاصيلها من راديو تشات. البيس الفراسة الوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كان وصلت لمدينة أبيشي عاصمة إقليمنا الدار والدعي. وهناك كمان لقى المندوب الأمن الحكومة في جنب الإقليم وبعد ذا طوالي سو مايا ملمة بحضور المساعدة الثروة الحيوانية في الإقليم وحج كمان في كثير من المواضيع. خلينا نسمع للوزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب.
2: إننا شو قتلين في كلام سيه أنا بعيمنا ولا قبال ما يمرضك إن يسوي لهم فاكسيناسيون.

0: الشذا الكاتب الدلي الزميل عثمان هذا مدود في مدينة أبي الشيخ. بات إقليمنا ما يوكي صبا وغرب الوزير الانتاج الزراعة كذا بلا كان ويسل في مدينة موندو عاصمنا إقليمنا لغون أوكسيدنتال والزيارة كمان عشان يعرف الحالة انت الزراعات هناك والانتاج المحلي كيف يا ماشي من ويسل طوالي بس سوا ملما لمتا مع المندوب الأمن الحكومة في جنب الإقليم الدقو يعقوبة في جنب المسائل الوزارة انت الثروة الحيوانية في الإقليم وحجو كمان في ما يخص الحالة انت الزراعات وبعد ذا كمان زار الزراعات وقابل المزارعين وحجو معهم كمان بالدام عشان الانتاج يكون كويس السنة في الإقليم. الأمين العام النائب في وزارة هنت المرأة وحماية هنت الطفولة الشريفة التي كان فتح الخدمات الدورة كان خصصوها عشان يزود فوق القدرة هنت الأعضاء أنا منصة هنت الأوين أنا الساهل ده بخصوص العافية والأمن. المناسبة كان بقت بحضور الرئيس الوطني هنت المحنطة وكثير من المعصومين. خلينا نسمعوا للأمين العام النائب أن الوزارة الشريفة التي شنو قالها وكيد ما فتح الخدمات
1: initiative ana plateforme ana G5 Sahel section ana Tchad le men le afé G5 Sahel gat organiser renforcement ana capacité ana shabab fi salam al amni wal mara ki kef al awinda y participer fi salam da da shoron muhim indina la résolution 2250 bokhou sa shabab kalamda amana lem lom muhini na ju fi afé wa salam wa dal yantu khibla le nas la yafamu fi mtuhini da intukul wadu gidam al awinda daruri yogod fi salam wa ni shufu ki kef nous so al prévention wal médiation.
0: شريف الجيال من الأمن في وزارة انت في وزارة هنت المرأة وحماية هنت الطفولة سميتو في ميكروفون أنا راديو تشادل كان مدلية الزميل محمد موسى أحمد طاهر. كملت في مدينة كمرة أسمنا إقليمنا مندول الخدمات الدورة الأولانية انت اللجنة انت التوجيه المندوبية انت الصحة في إقليمنا مندول سنة 2026 ده بمشاركة هنا الأمال في مجال الصحة والشركاء والفنيين والناس البنت المال في خلال الملمة كمان شافوا وقيموا الحالة الصحية والحمبولات القادة تجيف قدام الأمال الصحة. الأمين الأمن الإقليم جماس جبادون هو كان رأس الكمالي عن الخدمات كان شكر اللجنة بخدمتها كان سواتها. الخبر كمان جابلنا الذهب عمر بكر من مدينة كمرة اسمنا إقليمنا مندول. في أخبار انت الرياضة المنتخب الوطني أنا ليب البال البنادو فولي بال بالإيدين قاب بيستئد عشان يشارك في المين يوم 13 لحد يوم 26 سبتمبر الجاي ده في البطولة الإفريقية أنا ليب البال البنادو فولي بال ده في تونس أو اللي بيسووه في كونغو لكن ودوه في تونس بسبب الحالات الصحية في الكونغو. خلينا نسمعوا للمدرب الوطني كاتو كادري في ورينا بآخر التجهيزات عن المنتخب.
2: بدأنا من 20 جوي تمرين أنا يالات جسكا 15 أوت بعد نار جديد جاء تعاونينا بيكون تمرون زيادة عشان ماشين لكاس أنا أفريقيا أنا كرة طائرة فينا جاب جديد وبتمرنا بعاوننا في الحاجة ما يعني عندنا مشاكل كتير عندنا خدمة سجلنا خدمو عشان دور ننجو عندنا صعبة في أفريقيا في 54 دولة ده أرشات في كرة طائرة ده قاعد في صعبة رام في أفريقيا ده شو خلانا هسا نقول نسوي جهود عشان ما ندور نبغو بكنا لنا نودرو كان ما سينا جود البكان ده بودر مننا ندور لنا خدمة شديد بطل وما عندنا يال دوقف في ورانا ده المشاكل عشان يال ده كله جو من برا وعلي من غابون وعلي من بوسوانا وعلي جو من زيمبابوي وعلي جو من كاميرون دون لمينا ما هزغان تمرون دون بدا عشان دور نوغن نجيت النجيت ده نور يبقى لنا كويس وعشان كله كالبلد بفرح وغا نمشو نقدر دارنا تيد ده ما معقول للتشادي تشادي واجب هو كان شاف حرب ده بدور ينصر قبل ده بس قدرنا ما اينا وما كسلانين يلا ده بخدون وشو ومسكولاشون بسو وشنو كله كي وغان فتوة إلم تليل نمش ندوسو فوق ندافو فوق بلنا دي في كنت ده ما فروم بيرو في بيجيشيا دور شو شيا عشان تمرو فوق يالا ده من ما جاء اجل لسانا لان طارد في الحكومه لسما انت انا رات مش ندور

0: Mais normalement, le 13 septembre, nous Tunis.
1: السيميتورا هو المدرب من المنتخب الوطني من الفولي بول كاتو كادري سيميتو في ميكروفون على راديو تشاد كان مدلع الزميل حسب الكريم محمد سيد بازيل وبدأ خلاص كملت نشط الأخبار هنا اليوم شيء محمود قسرة للناس الفاتتهم كمان يذكرون بالعناوين. الوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عواد الطيب قام يواصل بجولاته في الأقاليم ووصل في مدينة تبش عاصمة إقليم الذروة الطيب. بعد ما يوكي بصبا وغرب الوزير الإنتاج الزراعة كذا بالا كان وصل في مدينة بوندو عاصمة إقليم اللغون الأوكسيدنتال في نفس المهمة. والمنتخب الوطني للفولي بول لقب بيستعيد عشان يشارك في البطولة الإفريقية اللي بتكون في تونس من يوم 13 لحد يوم 26 سبتمبر الجاي. شكرا لكم انتم القاعدين تابعونا حاليا من مدينة أبيشي منذ كمرة ومن أي مكان بواسطة راديو تشاد بنشر أخبار الكان جوزوس التحرير ترجمة وقدمها لكم يا جمال عبد الناصر شبابكي أردو أو كيلو بيعرفي.
2: La les populations so salmu bu hormon blamsa indiza good makum ana good pix fi kasma na radio chat bouze ma fi population so basma

الفنان تشاد الكبير محمد علي دارسيلا دمبو جويا مرة زيني المرة التشادية مرة هنونة للزمان أما بدل من بناتها اليوم بقول فوق مساء الخير نكلت بيت الاجي دريسة بيت الرئيسة بيت الرئيسة الكبيرة من أبجوك أنا كبير كريمة كمان بقول لك مساء الخير إيدي قارب اندرمان زارة بن موسى من الماجروية كل الناس اللي في بلوغنا الجميلة والهليان كابتيو برانشير هادو تشات فاطمة إيجال علي بكر بنيو نقول لك مساء الخير من غادي تشات وما ننسى الرئيسة الكبيرة والأميرة الدابة الجمرو الدابة الناير من بين مكة والجزائر جوارة الشم وآدم وكل أسرتها وكل الأعضاء نقول غادي تشات ونما العزاس ما فوق في الرأس منصور حسن بنت وأمدو أصيلة تشادية 100% فاطمة زهرة مؤمن أفزت طاهر درمة سرسار شايب كلكم نقول لكم مساء الخير

آدم قاسي كلوبي تدقى الهدية خاصة للرئيس الكبير المرة الحديدية أخي بقجة وكل بناته هم الباترول الكبير علاج إدريسة هناك من بجوغانا كبير نقول لكم مساء الخير من راديو الجات أجي خادم أختل قولي وكل إيالة دكوينة من نور الله كلكم نقول لكم مساء الخير آدم عام دودو من جوزا باري أمين أبا كرسنا فردقلا من أم توك سيتي وسكينة هارون كونسير من كارتي كليمات نقول لكم بونسوار من راديو الجات

بعد ما سمينا الفنانة تشادي آدم قاسي نمشي للفنان الإفريقي الكبير أمير آوي زيكو لانجا لانجا مكلية شانجي هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشات الناس القدام لام جام ديريكتور حسن جدل وكل جمايته دكتور حسن أسبرو وكل جمايته هناك من أمريكي على كونسي أحمد ساكن كل الكولوني الكونغولي القاعدين في العاصمة جمينا وكل الأفارقة القاعدين في الكابيتال تشاديان نقول لكم بونسوار من الإذاعة الوطنية التشادية لام جام بونسوار كامي تكنيك

الوقت تم ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا نخلو بكنا لزميلنا اللي بيجي بعدنا زميلنا بنان بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور في مكنة الفن أسر الآلات والموجات والأغاني الحلوة والجميلة إنجينير بلين محمود قصر حمد في طاولة المراقبة سجل كل كبير وصغير داخل ومارك ديليجي حسن أليفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمض أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا جمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانة وما مشينا لا ماجي للأمو معكم أم باكر صباح من الساعة 8 لحد الساعة 10 أرقدوا بآفي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. وصلت البعثة الوزارية بقيادة الوزير عبد الرحيم عوض الطيب إلى مدينة أبشة حاضرة ولاية والداي، وقد استقبلت البعثة من قبل المندوب العام للحكومة لدى الولاية ليعقد بعدها اجتماع عمل مع الرعاة وتجار المواشي والتجمعات الشبابية والنسائية. يوافينا في التفاصيل موفد الإذاعة الوطنية التشادية عثمان آدم الدود من هناك.
2: فور وصول الوفد عقد اجتماعا ضم ممثلي جمعيات الرعاة والتجار المواشي والتجمعات الشبابية والنسائية والمسؤولين الإداريين والعسكريين والسلطات التقليدية. بدأ اللقاء بكلمة من قبل المندوب العام للحكومة لدى ولاية والداي، حيث رحب الوفد وأثنى على جهود الوزارة. من جانبه، وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أوضح الهدف من الزيارة.
3: ليه تايبيننا إني رشوق التنين في كلامسي هنا بايمنا ولا قبال ما يمردك نسولهم فاكسيناسيون نتا أموم نسولهم يخايا ولا كان مردك نداوم وكان التنين كله ندور نسودا إلا بدواء العديل بس كان دواء ما عديل قال نخدم بيه دا ما بمشي بكان دهاب أنا أزوم ما قيدين نهموم ولا قيدين نداوم.
2: هذا وقد تخلل الاجتماع مناقشات هادفة وتقديم مقترحات مفيدة، وكما تداخل الحضور بمتطلباتهم وطرح الصعوبات التي تواجهه المنطقة في مجال الثروة الحيوانية. هذا وكما أضاف وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني بأن تطوير وتحديث هذا القطاع يتطلب منا أن نعمل سويا من أجل إيجاد الحلول ورفع الصعوبات. علينا أن نعمل من أجل صحة أفضل لمواشينا وعلى المعنيين بقطاع الثروة الحيوانية والرجال الاقتصاديين بتضافر الجهود لزراعة البرسيم في الأراضي التشادية لتوفير الغذاء لمواشينا، طالبا من أصحاب المواشي استعمال الأدوية الأصلية والابتعاد عن الأدوية المزيفة لضمان صحة أفضل للمواشي. كما أشار الوزير بأن تطوير وتحديث هذا القطاع يدخل ضمن البرنامج السياسي للرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو للانتقال من المرحلة البدائية التقليدية إلى مرحلة التحديث في بناء المصانع الحديثة للإنتاج الألبان واللحوم بطريقة صحية لصالح المواطن. كما أضاف المندوب العام للحكومة لدى ولاية والداي الجنرال إسماعيل يامود جربو بأنهم وضعوا استراتيجية للحد من وقوع النزاعات بين الرعاة والمزارعين لتعزيز التعايش السلمي في المجتمعات الريفية. هذا ونذكر بأن البعثة قبل وصولها إلى أبشة قامت بزيارة لموقع مخصص لذبح المواشي بمدينة أم زوير.
1: إلى ولاية مايكبي الشرقية والغربية، وصل وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا إلى مدينة موندو حضرة ولاية لوغون الغربي، وذلك بهدف زيارته القائمة على معرفة الأوضاع العمل الزراعي والإنتاج المحلي. نتابع الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا أحمد إبراهيم من مدينة موندو.
4: في وسط أجواء من البهجة، استقبل المندوب العام للحكومة لدى ولاية لوغون الغربي الدقو يعقوب وزير الإنتاج والتصنيع الزراعي كيدا بالا والوفد المرافق له، وعقب حفاوة الاستقبال التي حظي بها الوزير، حيث التقى الوزير بالمندوب العام للحكومة بالولاية الدقو يعقوب وناقش معه الأوضاع الزراعية والإنتاجية في ولاية لوغون الغربي. وبعيد ذلك، حيث اطلع الوزير على مواقع أحداث التقنيات المستخدمة لدى قطاع الري ومواد الأسمدة، كما تحدث الوزير خلال ذلك مع العاملين الزراعيين حول الصعوبات والتحديات التي تواجههم أثناء العمل الزراعي التي تتمثل في قلة المياه والتغيرات المناخية، مستمعا الوزير إلى مقترحاتهم التي تمحورت حول وضع سبل كفيلة لحلحلة هذه العقبات الزراعية. وأكد الوزير خلال زيارته التي شملت الحقول والبساتين الزراعية بالولاية على ضرورة دعم القطاع من خلال توفير الإمكانيات والمعدات الزراعية لتشجيع العاملين في المجال الزراعي من أجل إنتاج وتصنيع زراعي آمن ومستدام، مشددا على التزام الوزارة بالمعايير المهنية التي تدفع بنهضة وتطوير الإنتاج الزراعي بقية تأمين الأمن الغذائي للبلاد. والجدير ذكره بأن هذه الزيارة الوزارية جاءت في إطار توجيهات المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية لأجل أن تكون البلاد قبلة للتنمية الاقتصادية المستدامة. من منذ أحمد إبراهيم محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: من منذ نعود هنا بالعاصمة أنجمان، افتتح يوم أمس الأمين العام النائب بوزارة المرأة وحماية الطفولة المبكرة شريف التي افتتح أعمال الدورة المخصصة لرفع قدرات أعضاء منصة نساء الساحل وذلك حول السلام والأمن بحضور الرئيسة الوطنية للمنصة أنجر لباي مايلا، كان ذلك بمركز سيف. ونتابع التقرير الذي عده محمد مصعب الطاهر.
5: تندرج هذه الدورة في إطار تنفيذ القرار 2250 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمتعلق بدور المرأة والشباب في منع النزاعات وتعزيز السلام والأمن. عقب الكلمة الترحيبية للجنة المنظمة تحدثت الرئيسة الوطنية لمنصة نساء الساحل قسم تشات نغرال باي مايلا مونيك، التي أوضحت بأن التحولات التي تشهدها منطقة الساحل تضعنا جميعا أمام تحديات أمنية وإنسانية ومناخية غير مسبوقة، الأمر الذي يدعونا جميعا إلى الانخراط والمشاركة الفعالة لمواجهة كافة التحديات التنموية وصنع السلام الحقيقي بمنطقة الساحل. أما الأمين العام بوزارة المرأة وحماية الطفولة شريف اللاتشي أوضح عن أهمية تنظيم هذه الدورة التدريبية.
6: إنيشاتيف أنا بلاتفورم أنا جي 5 سايل سكسيون أنا تشات لمن اللي آفي جي 5 سايل قد أورغانيزي رانفورسمان أنا الكاباسيتي أنا الشباب في السلام الأمني والمرأة كي كيف الأوين دا يبارتيسيبي في السلام دا ده شغل مهم. عندنا الريزوليشن 2250 دا بخصوص الشباب كلام دا أما هنا اليوم لهم مهيني نهجو في آفي والسلام ويدوال ينتو خيبل للناس لا يفهمو في امتوهيني دا انتو كله ودو قدام الأوين دا ضروري يقود في السلام ونشوفوا كيف نسوي البريفنسيون والميدياسيون ولا يجب العافية.
5: وللتذكير تستمر أنشطة هذه الدورة التدريبية ليومين على التوالي.
1: في الخبر الأخير رياضيا، سيعقد المنتخب الوطني لكرة الطائرة من أجل المشاركة في الفترة الممتدة من 13 وحتى 26 من سبتمبر المقبل بالبطولة الأفريقية لكرة الطائرة، وذلك بعدما نقلت البطولة من الكونغو إلى تونس بسبب المخاوف الصحية. وقد تحدث المدرب كاداري كاتو عن آخر استعدادات المنتخب. نتابع.
7: بدأنا من 20 جويه تمريننا يالات جوسكا 15 اوت بعد نادم جديد جاء تعاونينا بيكون تمرن وزياده عشان ماشيين لكاس انا افريكا انا كره الطايره فينا جاب جديد وبتمرنا بعاوننا في الحاجه ما يعني عندنا مشاكل كثير عندنا خدمه سجلنا خدمو عشان دور ننجو عندنا سبب في الافريكا في 54 دولة ده الشات في كرة الطائرة ده قاعد في 7 ران في أفريقيا ده شو اللي خلانا ناسا نقول نسوي جهود عشان ما ندور نبغو بكنا لنا نودرو كان ما سينا جهود البكان ده بودر مننا ندور لنا خدمة شديد بطن وما عندنا يال دقاق في ورانا ده المشاكل عشان يال ده كله جو من برا وعلي من غابون وعلي من بوسوانا وعلي جو من زيمبابوي وعلي جو من كاميرون دون لمينا ما كان تمرن. دون بدا عشان دون نوعون نجيت. النجيت ده نور غياب قالنا كويس وعشان كله كالبلد بفرح وغا. نمشي ونقدر دارنا تيدا ما معقول للتشادي. التشادي وادي بو كان شاف حرب ده بدور ينصر قبل ده بس قدرنا. ما إينا وما كسلانين. يلا ده بخدون شو مسكولاشون بسو شنو كله كي. وكان فتوى إلم. تليل أنا نمش ندوس فوق أنا داف فوق أنا بلنا. دي في كتير ما فرما بنبي بيجيشيا. دور شو الشيا عشان تمر فوق إيالا دا. من ما جاء أجل لسانا. لأن طارد في الحكومة حكومة لسما أنت أنا رات مش ندور. من ما واقفين. يعني أنا بري. أصلا نورمال ما لو 3 سبتمبر دا نطلع طيارة نمشي تونس. ده الحاجة الموجود ده عينا فضلنا الشغل شيا والعلم اللي سجلنا خدمه لهم دور نوصله في الحدود عشان جماعة بيجي شغل كتير بيجي معنا كل ما نايمين لكن الشيا شيئين ومان نومو عشان إن قدرة أنا يالا البوج من برا ينتون القدرة الشامبيونا هني لو يجي فتشة دورك أكون وتقوم فوق تتعاونين عشان شو يال دوجا بنا دوجا عشان تروه ما شوفك.
8: إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة. تقبلوا تحية الفريق العامل في التنسيق والإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في الإعداد والتحرير أحمد خميس جمعة، المشاركة الفنية وهندسة الصوت سامي كوران كوريو، ومن أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة من باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التجارية هنا بالعاصمة الشمالية.